صدق اخوا رب العالمين ولله المثل الاعلى استاذن والله كاك سروج ولاتك باسي تويكد تخاتيكو كوي باسمكر باس تك على القران اخين رب العالمين فروردغات كوبي اغابي لو كتاب اخوا تبارك وتعالى او تلكو تايدا في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هركسي بواسطي عمله كردوي خوي نغاتي نسبك هي تلوناكا كوريشي بابم شيخ بوا سيد بوا ملا بوا من ملازادين بياوي قورينا

مثل إيه صلى الله عليه وسلم وايت فرمو لحديثي صحيح ده كسيك دي أما بون منامة نسبة ما دستوا فرانس صحابي أي قابلة ما دستوا شندن همو من كوك وخرك ودستوا سر بيغمبر آدم عليه الصلاة والسلام همو من أولادي بيغمبر أو بيغمبرانا هموي هاتين لو وسيم بوا هموي دا قريتو لو يقنفر كلكم من آدم وآدم من تراب هموتان لبيغمبر آدم آدمش عليه الصلاة والسلام لخوري دروس كراية كواتلو برزانم او مكب بهانه لو خود پشتی پی بستی والله امن نوی فلان کسی مو ما هر کردوی بکین لروج قیامت دا دفتر اعمال دهینن او ایت دانی نسبی چی کری چی او با واسطه هند عذاب لس تخفیف کین یان اجر زیاتر ده دینوا لوی ابن الجوزی قصه چی زوانی هی ده فرمی من ظن انه ينجو بعمل ابيه فقد ظن انه يشبع باكل ابيه ظل هر كسي واتي يجد بعمل بابي رزقاري دبي او واتي يشتغل بابي ناني بخوا او تير دبي استواش قد نابي او فرمديك باس ماكر بريتي ولو هم بشانه برزانم لصحيح مسلم ده هاتوا باميدي اويتواني بيتم يجي لو تشيرنا كاني في غمر صلى الله عليه وسلم لبو تنشيد بكم هو بوميدي أوي لبو همولاك من سودي هبيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أخوش كبراني برزهم لك تانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة وزاري ناسان دني تفسير كان داتسين خزمة بابتي تشتر إملا حلقة رابردو باسي تفسير مانكر لسردمي هاولان دا مان هاولان لبدوي لسردمي وحي جاون لسردمي نازل بوني وحي جاون لقل بيغنبري خواه دابون عليه الصلاة والسلام وبيني ويانكو قرآن تطبيق كري أو شتيك بسياري أنا بولا بيغنبري عن برسي عليه الصلاة والسلام ولهمان كانت تجداب بخوش يعني وكوي الله جاني روجاني خويا لسر قرآن بينا كردي اللوية تفسيري أوان تفسيري چي زور زور نيزيك لحقيقة تفسيري أوان أو تفسيري كلا بيغمبري عن وريرتي عليه الصلاة والسلام ذات سبا بينين بي سبا تطبيق بي يعني مثلا كبينين بي يعني ببيستن بي يعني بتطبيق بي تما شاعة كردية كبيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم إيشة چي كردية إيدي مثلا آية تكات تخواري تينا قيشتنا راس لو خوتو إنك خزمت بيغمبري صلى الله عليه وسلم عندك نمونا ما نباس كردن جالا سردمي الصحابة باس ما كر منهجية يانكوا لسردمي وان طبقات بيدا أبي يعني الله هندك ناوي ليدنين مدرسة هندك ناوي ليدنين طبقات معنا مثلا سزرقاني دلي طبقي أهلي مكي طبقي أهلي مدينة طبقي ها بوكو طبقات ناوي أبانك وكو مدرسة بمعنى أو مدرسة كإستاهية مثلا مدرسة حنفي مدرسة شافعي وريك منهجية خوي هبي عندك واي لوات عندك شبان وانا مدرسة تايبة واتيروانين وخوي النوي تايبة يعني هي لبودة قديمة كان لسردم الصحابة ببي جغرافيا وببي أستاذ كان تيروانين لبو تفسير دا قوردري مثلا منطقة كلا بلعوي منطقة متحضر يعني منطقة آوداني وشارستانية كا لسردم الصحابة بوني هبوا مثلا بصرة هبوا شام هبوا ومكة هبوا مدينة هبوة مصر هبوة يعني دواي أوي كواد داخلي ناو شارستانية إسلامي أبي أو أنا لو شارنا لبروي الصحابة كان برتبن والصحابة كان اللي يجي وكو ما مصطايا قدسيت أو شوين أنا دمينته أو برتبونا وأو جاوازي شوينو جينجو وطبيعته دستورو لهمان كادا متأثر بون ياخد بوماوي أو إرسا ثقافي وكمالاتي كلا منطقة بوني هبوا همو تأثير درستك على سرشي لسر شوازي تعامل كردن لقال القرآن بيوز بس ما قال القرآن يعني علمي تقريبا اجتهادية تفسير القرآن علمي اجتهادية بمعنى أوي كابي كابراي دو مدرسة هنا دواتر كدين باسي كين سي مدرسة هنا عندي كان بتابعتي مدرسة رئيس زياتر أتيت بواري اجتهاد لتفسيره بلان بتي بو ميكانيزم آليتيك لسردمي خوي وكو نهزيك علمي ميتوديك علمي داندراو بابتك بخلق واتي نقاك أما فوزايك دروز بو نخير ببيتشوانا وبالكو نعمتك لنعمت كان خواي بروردقار كداوية عقل مروف كمروف كانش بتوانا ببي أو درنجام وياخد ببي أو ياسا ورساني كالبردستان دابوا وهروا ببي أو رتك علمي كالصحابة كان لبيغنبريان ورقوتي وتابعينش الصحابان ورقوتي وتابعي تابعينش لصحابة كان ورقوتي ودواتر بوتا منهجيتك لسر روش أو تواتي وزانست اللي تعامل كردن لقى القرآن لقى الحديثة كان بيغنبريان صلى الله عليه وسلم لقى دقوا بنما وهروها مقاصيده قواعد كل شريعة إسلامية بوت منهجك ويهرك سيكلة تاريخ إسلامية لو منهجية تيلا دابي يتر أو با منحرف با مثلا طرق بدعي با طرق ضلال ناو بردرامج كله أما وقت بتودج علمي لياتي يعني وطريقية علمي لياتي ثم سألت سؤال بتودت ما شيك استاجر مثلا علم الطب يعني علم كيمياء يعني علم هندسة يعني علم جبر يعني علم فيزياء وأنا هذا مو يعني بمرور الزمن لقلب رزبوني زارست وعيل مكانك وملك ياساي كان لبو داندراون اللي خاطر اوي تعامل لقلب بيشات ودق ونوازل ومستجداتي بابته كان بكان إنسانك قربت ويستا مثلا ببيوري الطبية كل ملك شتك بركارة مثلا لأنه وانت الطبية وبزيشتها كابرايا شو دكتورة قربت ببيتواني هم أو بابة الزانستي ومعرفي أنا ببي أوي كوا تويجنا وبالغيج أو تويشوية بكوا بشجيري بكالا روزانستي ومعرفي وزمانواني وهروا تطبيقيوا
او دكتور به انسان چې لادرا او به انسان چې منحري او به انسان چې گوچ به انسان چې گوچ نر دادندره لا مدرسه زانستی پزیشکی او مدرسانه کتابی پزیشکی کات لري به همان شو يعني زانست علوم شرعيه كانش علم تایبتي خو هي طريقي تایبتي خو هي تقدروي تایبتي خو هي كه صحابه كان پیغمبري خوا صلى الله تعالى عليه وسلم كاريا بيكر وزال سردم صحابه كان پیغمبري خوا صلى الله تعالى عليه وسلم سر مدرسه يك پیدا دبن او مدرسه نه رول چيك زيار گدين جان هبو لدرزبوني کوملك لقطابي زي طلب باش خو يعني هو هر وا خدمت كردن قران پيروز وكو زانست چي سر بخو كدواتر دين سري لسردم تابعينا پاش تابعینه مثلا سردمی تابعین پاش تابعین کاتکا یعنی که اکات تابعی تابعین کاتکا اگین مرحله تدوینی تفسیر چون چونی استفاده ان لعقلیه او صحابه او تابعین او شوازی مدرسه او او شوای کردو بو کو تفسیر علم چی دوله من به تفسیر علم به مثلا تنوعی تدابی کو بستانه کتیدا جورها گل جورها بونه بخشن جورها جوانی جورها منظر به جوانی منطقه کی بخشن همو شال پینا یک بابتن همو شال پینا یک شته وشته گشتن لک خدمت کلام خوای پروردگار جل جلاله اما بس ما کربت من مدرسة بمعنى أو منهجيتي ياخد أو الروي ياخد أو الشواز بير كذنوي كوا ما مصاي قورا لبغو طبيخ كردني أخوانا ولا بودا قدينا كان بيادي أكا وقتابي كانش تاوي لي كان أو منهجيتي بيوت راوا مدرسة زاب بشتواني خواي برورد قار جل جلالو ما بينز مدرسة معنى نهان بخول بكورتي وبخطي لبو إيوي كرت أكمولو خاطر إيوي بس أنها سرداوك لو بابا تبزانن دواتر بس نخزمة كتير كاني إتقان إمام السيوطي مثلا مناهل العرفاني إمام الزرقاني الإحسان في علوم القرآن وعلوم القرآن التبياني محمد علي صابوني واللقل باقي كتابة كان تراك علوم القرآن النسراون لخزمة زانستا كان القرآن النسراون وبتعبتش بيششي ومقدمة أو تفسير قولانا هم مفسير كان كاتب بش زوريان كاتك تفسير النسي وبيششي كان لبونسي ولا شوازي تعامل كردن لقل دقة دينية كان يقول لقل القرآن بيروز وشوازي تيجيشتن وهروا حاربون لقرآن بيروز مدرسي طبعا مدرسي مكة يكم مدرسة وسرتشاويش جار قوري زانست معرفة تفسير القرآن بيروز بمدرسي دايك دادندري مدرسي مكة شكا وكاتك بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم كاتك فتح مكة ينكر مكة اوابت زينيهشت معادي كوري جبلي لما كبت زيشت لخاطري وي خلق في الإسلام وفي الزانيار. قال لك عندك في غمرة خاص الله عليه وسلم خوي خلط شو مكة ولا ما كان دا لما كقرآن بيروزات وتخواري. والله بما دزاني بوي كوا نور وبركة أو قرآن. نبوا نسيبي خلط شو مكة وكو دس بيكو بداية يعني لخدمة كردن ولا جشوب يدان ولا رافا كردن ولا تطبيق كردني. يعني خلط شو مكة تقريبا نزيكي يعزنا صال لتطبيق عملي بشي زوري قرآن وكو مباشري في غنبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم بيا بجبون يعني تطمع شكرا صالي هاشت كوتي مكا فتح أكري يعني هاش صال أوا في غنبر صلى الله تعالى وسلم مكا يهرنا ديتيا إلى خلاله هاش صالي بديان وصدان آية تاتي تخواري تطبيق كرايا بسياري دربارة كرايا صحابة بينيتيان أسباب لقل دابونا سبب نزولة كي تشون بوا أهلي مكا اللي بيا بجبوا وباشترش بيغمبري خواه صلى الله تعالى وسلم بوصفتي كوا وكوي الله يرغى ندراو اوانيك هجرتي انكردوا لما كبمينو مغل بيغمبري خواه صلى الله تعالى وسلم رغى بهند خلق دابي وإلا يعني خلقه كلا دروي مكة جياء وبتابت الصحابة وزانا ودانا كان دور بشت بيغمبري خواه صلى الله تعالى وسلم ويت مشاكي بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم حزب بابته اكابوي كوا اهل مكه وكو بيويز دربار اسلامه تشت نازان بيويز تام بما مصايا كالبرويت اعظم مسلمان ابن وحقد تشامبر امر بالاسلام ابو حقد تشامبر امر ادعو بانغوازي ابو كبان بانغواز اسلام ابو بيغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم لدبا فتح مكه مع ذكر جبل ليبه زيد هلي و لما وشك مكه شويني مالك خواهي پروردگار و جل جلاله و كمالك لو صحاباني كوا قطعي دنيا ينكرد و زارة شدك كنقرنا و ناو دنيا
جان لنيو حرامي مكيا وزارة كرد يعني وكو جانج إنعزالي أنا لمجتمع دابران لمجتمع ولا كومل قدا أوش تأثيراتي تشيدي كيبو هم تأثيراتي معادي كور الجبل هم تأثيراتي أو صحابة برزاني كا وكو يعني إنعزال كردني دنيا وازنان لدنيا لنيو مكيا لنيو حرامي مكيا خارج التقاطعات وعبادة بنيو ما مصاي مدرسي مكي طبعا عبد الله كوري مسعود رضا رحمتي خواهي فرورد قال لي يعني ما باسي شدا كين باسي عصر الصحابة كين بيغنبري قوة صلى الله عليه وسلم معاذي دانا وكو دواي فتحي مكة يشتا بيغنبر ما عليه الصلاة والسلام بس ما كاتك بيغنبر وفاتك عليه الصلاة والسلام والصحابة كان برتي منطقة وانا ابن شيد زلوي مدرسي وكو مدرسة تيجي يشتن لدواي بيغنبري عليه الصلاة والسلام التفسير شي زلوي مدرسة كاقريتا دست مع مستعيك عبد الله كوري عباس عبد الله كور عباس رضا ورحمتي خواي بروردقاري اللي بيلا صحابي قدسك كان يعني الطبقي أخير الصحابة كان في غنبري خواي صلى الله عليه وسلم لعمري كوري خطاب رضا ورحمتي خواي قوري اللي بيقوا بيكوري كعب وزيدي كوري حادثة لو أنا علمي تفسيري ورمتي اللي في غنبري خواي صلى الله عليه وسلم دعاي له كرده طبعا والله مزور لخزمت في غنبري خواي نبو والله من خزمت أو الصحابة قوري أنا كالخزمت في غنبري خواي أبونا صلى الله عليه وسلم بهر من بوا وعقليتي تشتايبتي شيها بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دعاي له كرده وانا همو قيشتيني يقديك لخاطري او شخصية تبارزه وكسايتي تشي زيدك زي طلد وهار وهزاناي تشي برحكمة وبرداناي لا قرينجيدان بتايبة بقرآني بيروز وديار بكوي وسر برشتي مدرسي مكبكا طبعا ابن تيمية رضا ورحمتي خواهي فروردقار دي بشيخ الإسلام ابن تيمية فرمي زاناترين خلق بتفسير قرآني بيروز أهلي مكان لولا برويدا فرمي اوان اصحابي ياخذ كتابي عبد الله كوري عباس بون هروك باسي انا كين لمجاهد كوري لمجاهد ولا عطاء ولا عكرمه لغير اوان طبعا كمدرسي مكه وكم مدرسه ابيتا وكاوي على النموني مدرسيك وكو مدرسي دايك للتفسير القرآني بيروز بوصفته مهبطي وحية وهروها صحابة كان بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بيغنبري خواه رويتي أكنو تيدا عجن بتابتي عبد الله كوري عباس وانيك وصحابانيك صالانا وكو حدس هاتو شوي عن كردي وصحابانيك لوي أبوينا طبعا لو دوري شيء زار بالاي بيني ولا ويكوا فكري قرينا وتبادل المعلومات وهرواتي جيشت اللي دقة دينيا كان بتابته وصحابانه كهري كان لبوارج الزجاج ولا خزر بيغم بريخوا هذا بن صلى الله عليه وسلم كاردانا ويدا سر مدرسة مكاب بوني هبوا زا أو مدرسة كمالي كتابي وكتابي فيش كشي زهاني إسلامي كردوه فيش كشي أمة إسلامي كردوه كبونة قيادة بونة سرقافلة لمدرسة تفسيرة لمشهور ترين طلبة كان وكباس ماكر مجاهد كمراسي مجاهد بيك لتفسير حر ناس دار نائب كاني عبد الله كور عباس دار اندريك خوي باسي كرد من باسي كردو بويك وتسنجاري قرآن الأول يتاوك وأخيري بسر عبد الله كور عباس رضا ورحمة خواي برورد قال لهم لها جانبي خوين دوتو هدو باسي كردو مناقشة كردو وغنقشة كردو دردشة كردو همو بابتاني كا پيويز بتي قيشتن بوا بسياري دربارة كردو بقدر او بابتي كوا بركار بولا هندك لبابتي قرآن خو من دزاين هندك لموضوعات قرآن كاتي كإنسان بپي تطور كردني الزمن وبي تطور كردني علم وزانست ومعرفة بابتا كان برو بيشتر رون تفسيري تازه ورقرن ولا همان كاد داتي قيشتني تازه ونزيكتر لو حقه تاني بتابت او آية تاني كبي وانديان بأسمان وبفلكيات وبابتا ويارين بي علم وزانست او كات لو آسانوي بقدر او يكوا بركار بوا اوان لو دقا دينيانا تي قيشتنا ولا برو تأثيراتك او توشنا ببراسي لسر مسائل عقيدة دميوان چون بوله سردمی مشوای والله من دیک بابتی ترهن که پیوندیان به جانبی معرفه و جانبی قول انسان و معرفه لدره و تعقیب رو فکان و که سال به سال تماشا اکشتین و تر پیدا ابي بابت کان پیش جیری ده قدیمی کان کن اما یان بقدر تگیشتنی خو یان بابت کی حال بون صحابه کان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لو مجاهد یک کله كتابي نائب كان عكرمة وطاوس وعطاء وسعيد كور جبير ديان طلبه ديك كان وانا لتابعينا بون بسر قافلة بون بسر مشرق بون بما مصطاي مدرسة تابعين كان وكو دواتر لا بابتة شلا تفسير لسردم تابعينا وبشتواني خواهي برورد قار باسيك مدرسة دوامين من لو مدرسة نائب وناس داراني ك لسردم الصحابة كان في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لدعيق بوا وهاروها مدرسة هيك قرين جتايبتي عن بقرآن بيروز دا وقرآن بيروز وهلوها لخدمة قرآن بيروز بون وتوانيتي عن خدمة شو برتشابي قرآن بيروز بكن مدرسة مدينة منورة مدينة منورة
لدواوي كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لما كي جرتي كردبو مدينة طبعا وك ما مصطفى خليلي مخلص شاعر الله يضل مرقدي شاري مدينة كرد شهر بو زمين وبو سماء كرد مزار حال وجودي بيغمبري صلى الله عليه وسلم لما كي لمدينة وبما الرحمة لبو منطقة براستي بيغمبري جرتي كر عليه الصلاة والسلام او وجودي بيغمبري لما كي اسواري شي ايجابي واسواري شقول واسواري كتيدا همو مان بيست مان بمدينه وبفقه مدينه وبتيجيشت لاهل مدينه والعادات والتقاليد المدينه هيا هردوش كابرايش وكو امامي مالكي كوري انس رضا رحمه الله خايف الوردقاري اللي بي مالك طبعا هيك كلو كسانك بي اجماع اهل مدينه حجيك لو حجانك أبي بشتبي بسر اللي بو تشريع إسلامي اللي بو فتوى ولا ما كاد بيواك هر حديثة كمخالفي عادات أهل المدينة بي لسري وستاو وهرشتك بيسواني عادات أهل المدينة بوصفتي شكا عادات أهل المدينة لبرديدي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قشي السند وعادتك إسلامي بوا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بيدن نبو لشتك لبابتك أقربتو بيسواني دق بابة الشرعية كامو بيربو بيواك أهل مدينة عادتي مدينة تقاليدي مدينة لسر دمي خويا أبي بهنر بجيرة لبرديد بجيرة استفادي لي ذكر لبو تيجيشت لدق الدين يكان وصفتك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبيج جياو وهر وهل نبيان جياو ولي قال شان جياو طبعا كاتك وحيدة لمدينة وقباسم كرد حصل يعززها لمدينة تطبيق هاتيش عملي ومرحلة جزار حساس لدرس كردني إنسان لدرس كردني دولة لدرس كردني جيان همو يان ربطا بو آياتاني كالمديني هاتون تخواري وبيغمبري قوان صلى الله عليه وسلم بفعلي تعاملي لقى الكردون معاملي لقى الكردون أو طبعا كصحابة كان دينا خزب بيغمبري قوان صلى الله عليه وسلم وكاتك وفاتي شيئكا مدرسة مدينة لدايك أبي أو مدرسة ما مستعيكي أبيك ركعبة أو أبيك سيدي القرآن خوانا كاني أمي إسلامية لبيع عقب يدوم لخزنة بيغمبري خوادا وصلى الله تعالى وسلم يكي كلوانيك بركتي أو رحمة مجدي أهل بدر أكيوتش وكي بدر بوا وبيغمبري خوانا صلى الله تعالى وسلم لبدر فرموتي همو مشهد كان لبو أبيك ركعبة همو لا يكابوني هبو حضوري هبو أو إنسان برزا ودرباري عينوش بيغمبري خوانا صلى الله تعالى وسلم فرموتي ليهنيك العلم أبا منذر فرميتي دعاي لو كرد مثلا شبري عافية تبيع علم وزانست أي أبا منذر دعاي تسهيل تيسير لزانست العلم بيغمبري قوان صلى الله عليه وسلم كاتك بيغمبري شوتا مدينة يكم كذبو كشتي لبو بيغمبري قوان يوسي أو ناماني كدهاتن أو فداني كدهاتن أو في داوستاني كلنوسين لبري بيغمبري قوان صلى الله عليه وسلم سانتش كاتب نبوة للا كاتب برزا كاني بيغمبري قوان صلى الله عليه وسلم لأول كاني وبيكور كعبة أفرمير كاتش أبي لو نبويا زيد كور ثابت دهات تشتري أبو بيغمبري خواي صلى الله تعالى عليه وسلم دنوسي طبعا أو في عوا كمرة مواصفاتي هنا يعني لقى القرآن في روزا جيايا ولقى القرآن دابوا يكك بولو كساني كجمع القرآن كرد لسردين بيغمبري خواي صلى الله تعالى عليه وسلم يعني القرآن هم لبربوا يكك لحافظ كاني قرآني بيروز لسردين بيغمبري قوات سكا أو صحابانيك هم قرآني اللي بالكردية لحياة بيغمبري قوات صلى الله عليه وسلم كمن يكك لو أنا أبيكو ركعبة يعني بيش وفاتي بيغمبري قوات كقرآن كامل بوا هم قرآني اللي بربوا أو بيهو برزة ولا ما كاد لباش بيغمبري صلى الله عليه وسلم كجمعية كمي قرآن كرا وكو تأليف لسردين حضرت أبو بكر الصديقة أو كابرايا بوني هبوا يعني وإيش شيء تنها أبو مثلا خوي تفريغ كردبو لبا قرآن بخلق قوتن جوالا قرآن راقرتن وحيكا تشلو كساني كبيغمبري قوان صلى الله عليه وسلم بيه قوتوا أي أبي حزك القرآن ولبا قوين يعني أبو حديثي كدل خدا جل جلاله أولي فرماني فرمو بوي كوا قرآن مخويني يطاوك وجوهت لرابكر ولا ما كاد دا لسر دمي عثماني كورا عفانش رضا ورحمة إخوائي بالوردي قال لهم ولاي جانبي يكي بولو كساني كبإملاو لجني يعني لجني تأليفاته لجني بدواداتون لجني سر فرشتي كردني قرآن بير تدوين كردني قرآن بيروز منك تأليف وكانوا يرجعون إليه عند الاختلاف يعني مرجع بو أو كابرها
هر کاتی خلافک لبابت یک هبویایه چون چونی تعامل لگال بکن لبری خو حافظ القرآن و ولی همان کاتش دا لگال پیغمبری خواه جیاو و لگال صحابه کانت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم جیاو لسردمی حضرت ابو بکر صدیق جیاو لسردمی امام عمر کور خطاب جیاو ولسردمی امام عثمان کور عفان رولی اوش پیدراو کوا سر پرشتی لجنه تعلیل تدوین قرآن پیروز بکا لسالی سی هجری رحمتي خواهي پروردي قاري ليبي لسردمي خلافي عثماني كرعفان وفاتي فرمو او پياو برزا ما مصطاو الريبر والرزان وهروها سر مشقو سر كارواني مدرسي مدينية وزا مدرسي مدينية شو چي باقي مدرسة كاني ديك كو ملك طلبي صاحب معرفات صاحب علم صاحب وكوي الله تيرواني قول دقيق عميق لقرآن بيروزا پیشکش امت اسلامی کرد ولی مشهورترین طلبه کانی زیدی کوری اسلامه ابو العالیه محمدی کوری کعبی قرضیه او انا راست و خو علم یان لا ابی کوری کعب ورگرتو و هاش انا مثلا الهندک لطلبه کانی یان بنا راست و خو طبعا زانستان لطلبه کانی دیک ورگرتو بهرمن بوین لسردمی او پیاو برزی طبعا مدرسه مکه و مدینه به مدرسه حجاز مشهورن لکتبه کانی یم كاتي كي مباسي مدرسة حجازة كين هردوك مدرسة بريتين للمدرسة يعني هردوك مدرسة كان ليك تدرين بحالة دانة مشروعي كابو لو أخيرا أنا كتبي كان تاب كردبو مدرسة بيما بحجاز بيان مدرسة أهل مكة كم الله كتبي كده مجلدة والله أعلم تاب يان كردية همو أو باب تاني كبردستة والله أعلم أقرب غلط دانة دار السلامش طبعي كردية مدرسة مدرسة مكة في التفسير شتشي آواتها في كل حالة بس من لو ناوي لهندي بوتاو كدواتر بقرد مسارة توان الاستفادة اللي بكر لبرو جمع كريا لبرد بس إيما دايا أتوان الاستفادة لو دو جوار مدرسة أنا بكر لبرو براسي أو مدرسة أنا بأساسي مدرسي تفسير إسلامي دايا دا. وباسي وش ما كردو بوي كوا تفسير لو سردمي وان وش تفسير سردمي ما نبوه مثلا آيات آيات بس ندوية وهم قرآن كيوكو آيات آيات تفسير بكر ولكم أنا جيت لي وابو شو نانيك أو كلمانيك واضحني أو كلمانيك ومعنايا ببي الزمن كان جورد را وجوران كاري يعني وكبي لو تري تطوري دلالي كلمات كان أوان الكلمة كلا سردمي خويا سردمي بيغمبري خاصة صلى الله عليه وسلم بس معناه شو بكارات وتسجيل يان كردو وشو نانيك مثلا بيست بأسباب النزول هبو باس يان كردو وشو نانيك بيست بالتوضيح هبو توضيح يان دعوة أو بابتانا طبعا مدرسي مكة ومدرسي مدينة بس تنها واني مثلا بس تنها لروي تفسيره بلكو لروي قراءة قرآن ولروي تفسيره ولروي دردشة كردنو وهاروها باربيداني زيادة علوم القرآن زي علوم القرآن لمسألة تناسب بين الصور ولا بين أسباب النزول لما بين مكي ومدني لما بين ليلي ونهاري أو إيكابيدا أو آياتانا للشوي دابزين أو آياتانا كالروجة دابزين ولا ما كانت ناسخ ومنسوخ و مسألة ترجيح ولا مسألة جانبي لغوي اهتمامي دلالات الفاظ هم يعني او بابتانا بشيك بوين لو قرينجاني كمدرسة مكة ومدينة بيكو بشتان بيبستي وهروا هول ياندا لوي او دو مدرسة مراستي منهج مدرسة حجاب منهج جو تايبتا مثلا هم يعني ملتسم بوين بويك لبيغمبري قوة صلى الله تعالى عليه وسلم وريان قرتو ويك لا دورو بشت بيغمبري قوة صلى الله تعالى عليه وسلم بينوي كان وبإجمالي تعاملي يعني لقل تقو نصا كان كردوها ولكاتك لقل نصا مثلا بابتك ونصا يكنبو بيه وزاد هانا يعني بابتي اجتهاد بردوها بقدر اويك جانبي لغوي يعني لبردز دابي لتفسير القرآن بيروز جانبي وارو تفسير بيغمبري شان لبردز دابو بي هانا يعني لبو اشتري كنبرد بلام كاتك جانبي دقش بيغمبري يعني لبردز دانبو عليه الصلاة والسلام هانا يعني لبو اجتهاد بردي ببال بشتن با دقو هروا ببال بشتن بمبادئ إسلامي وبجانبي لأولو غيكوا لو كاتي

يا بصري يا سميع ذي سليت بيت وانير فشيماني يا مذل ملكتك ويك وقت خيبة زاني يا سميع

أريد لأرجو سما سيدي سدوار أي جوهري بحر كرم رحمتي خالق أي جوهري

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بناوی خدا عزیزان دوباره رز خوشویسی با جنابتان عزیزان لا برنامه کتب ناسی امرو پیم خوش کتبی کتر با جنابتان بناسین بناوی اندلوس خوری آوابو کتبی که زون نایب نسنگی تفسیر چاپی کردو یعنی در رئیم کتبو و کامل بابت، کامل افکار، کامل بیروبوچون، کامل قصه، کامل شد دبیستین که بداخل ایمه رنگ کمتر ازمون مانه و طبعا لسر تاوه نسر که بناوی احمد حمد بین منطق کامل بابت باسه کاد که چون فکری ام کتبی بو هاتو چون فکری نوسینی ام کتبی بو هاتو چون تمن روداوی که 805 سالی پیچ شو بید بدری جای او تمنی که لو زمان و که اندلوس بوانمونه مثلا مدز مسلمان حتی استاکی زمانی که زار زوره بایا نوسر یعنی باسی اوی که دول پیشکی کتی بکه که بداخو ایمه زار جار شهرزایی من نیه درباری خو من درباری دین من درباری میجو من درباری کمالگاک من لپیشکی کتیبه که بابت اکی زور باش باسکه داره بوچی اندنوس یعنی بوچی اندنوس من هلب جاردوه بوچی ولاتانی تر من هلب جاردوه یعنی میجوی که اسلامی لاندلوس که زیاد لا 805 سالی کوچی لسالی مثل 92 کوچی و تاوکو تقریبا 897 کوچی اما جیانی اندنوس دا گیند یعنی 800 میجوی اسلامی لاندلوس هبوه اوی که ایمه بداخوا کمتر شهر زایمان لیده هیه اگه بر رزیگ باسی اندلوز بکید یعن بگنج جوانکان من ناشکوری نبی لسایی میجوش ایمان امان نزانی و لسایی کتیبکانی قطابخانی خوش من امان امان نزانی و اندلوز چون کوت دست مسلمانان و چون لمسلمانان سندرائه و میجوی 800 اما هی 89 سال یک نیه بلی کور با 89 سال یک بو با قضا و قدر یک کوت دست مسلمانان و تاو نه بو خوی خالی که زود زرگنون گو مویمه که لم کتیبه ها که بسپاس و نسنگی تفسیر چاپی کردو کتیبه که اگر نرخکی بخوی نرخی 6000 دیناره یعنی نرخ کتیبه که گران نیه اما زور گرن گو مویمه ماموستانی آینی ام کتیبه ها دست که بوی لیک دو جاری کی و تاری آینی باز بکرید او ماموستانی که میجون و درباری میجون زور گرنگه او برزانی که قطاب خانه آینی کانیان هی و مدارسی آینیان هی یعنی در زودوری آینیان هی زور گرنگ و مهمه که ام بابت باز کن طبعا جغرافی اندنوز که لیکی لبابت کن باسی که دو خودتان چاک زنن که تقریبا نکویت نمیشه دورگی ایبیریا که استا ام دو ولاتی زور گرنگ و مهمه که بریتیل اسپانیا و بابلن پرتوگال اگریتا زوره فراوانه یعنی لکتبه که باز کراوه به نزیکی 600,000 کیلومتر دو جای یعنی تقریبا وکو لکتبه که باز کراوه اندلوز بقت عراق و سوریه که استاکی پرتغال و لگل اسپانیای تدایه بقت اوه ولاته که گوره و فراوان اونجا لباکورو چونه لباشورو چونه مثلا چند کیلومتر لکو دوره و دورنی آیل مغرب و دوره آیل تونس و چند دوره لدولت عربی کان و چند دوره بچی شوازه که اما بخوی خاره که زور گرنگو می بلام اندلوس یا استاکی هر امی که باشوری ولاته اسپانیایه که کمال شهر ده گریته و که المیریا و غرناطا و جیان و قرطبا و ملک و قادشول با اشبیلیا یعنی کمال شهر تا که بابت که گرنگ و مویمه که پیم خوش بیخونه لیره خوشه یعنی اوکو بینر و بیستری برنامه کتب ناسی بزانید که بو چی نام نراو اندلوس یعنی هندگ لروایت کن که دیار لکتبکش آماجه پیکره و کمال اکی حوزی درنده دیار وقتی خوی لباکور و اروپا و حجومیان کردو و لولاتی سوید و دانیمارک و نرویج و حجومیان کردو سر ام منطقه و منطقه هند با ماوی اکی زور تیای ماونته و طبعا او قبیل و او جور حوزانه پیان و تراو واندال دعایی بویا که او جور حوزانه لم شونانه مانو نام نراو واندالیسیا واندالیسیا طبعا واندالیسیا ایتر هواش هواش بمروری زمن لکاتی زمنی مسلمان کانا لجاتی واندالیسیا نام نرا اندلوسیا که دعایی بو با اندلوس بویا امش خالی که زور گرنگو مویمه تنانت استاکی جوندی که لکتبکا باز کراو که استش او منطقه او ناوچه لزمانی نیزیا بوشی واندالیسم ناو دبرید یعنی واده برید که انما واتای ویرانکاری و خرابکاری دیدیار او قومانه که حجومیان کردو با شوینانه بابلین او قوم درندانه حجومیان کردو با منطقانی که بوتمن پیدالن واندلوسیا و ایساگه پیدالن اندلوس خراپە کاریان کردو و على اساس کومەڵێ وێران کاریان تێدا کردو کەمەش بخوی خاڵێکی زۆر گرنگ و مهمەکە بیزان بەرزان لە کتێبەکە بابەتی زۆر جوان و ئەندیکە باز دەکات یعنی باسی و دەکات کە ساڵی چەند مسلمانان ئەندەلوسیان فتح کرد ئازادکردنی وڵاتی ئەندەلوس لەسەر دەستی چی بوو کەمە زۆر گرنگە بکرێ بە کۆمەڵێ بابەت و بە کۆمەڵێ زنجیرە و بە کۆمەڵێ ئەفکار و تەنانەت ئەگەر ئەزیزێک هەبێت بێت ئەمە بکا بە زنجیرەیەک بەرنامەی تەلەڤیزۆنی وی بزانین ئێمە چیمان کردووە بە درێژایی ئەو مێژووی کە مێژووی مسلمانان لە ساڵی 86 کۆچیا موسا بن نەسیر بۆ نمونە لەلایەن خەلیفەی ئومەویەوە چۆن ڕاست پێدراوە و چی بۆ کراوەکە و ئەو کاتە کێ والی ئەفریقا بوو کۆمەڵی خاڵی زۆر باش و چاک و مەزبووت باس دەکات کە پێم خۆشە کتێبەکە بخوێننەوە کە ئەندەلوس خۆری ئاوا بوو بەداخەوە کە دەبوو ئاوانە بووە دوایی ئایا لە خۆتان پرسیوە یەکەم مسلمان کە وەکو ئەڵێ پێی خستووەتە ناو ئەندەلوسەوە کێ بووە تەمەن وەکو باسەکەن ئەڵێن موسای کوڕی ئوسەیر کوڕی نوسەیر با بڵێم تەقریبەن دەستەیەکی سەربازی هەبووە لە 500 کەسی ئامادە کردووە بە سەرکردایەتی تەریفی کوڕی مالیک ئینجا دوای هێواشێواش ئەم سریە چۆن ڕۆشتوونەوە چۆن هوجوومیان کردووە و بە مقابلی با بڵێن چی ساڵێک کاکاتە 91 کۆچی کە تەقریبەن 710 زاینی کات لەو ساڵەیە ئینجا کە چۆن بەرنامە و پرۆگرامیان دانا چۆن بەرنامەیان دانا لە ئەندەلوس دابەزن و چۆن زانیاریان وەکو باسەکات و کتێبەکە باسەکات چۆن زانیاریان دەربارەی جوگرافی ئەندەلوس وەرگرتبوو لەکوێوە بڕۆن لەکوێوە هجوم بکەن چی جۆرە جەنگێک ڕەنگە بێتە ڕێگایان بەتابەتی جەنگێک لەوەیە کە پێی دەڵێن وادی لیکە یان پێی دەڵێن بەرباد جەنگێکی گەورەیە ڕوویداوەکە تەقریبەن وەکو باس دەکەن بە نزیکەی دوژمن نزیکەی 100,000 ئەفسەری حازر کردبوو 100,000 جەنگاوەری خۆی حازر کردبوو بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی تاریق و بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم تەقریبەن وەکو لە کتێبەکان و لە سەرچاوەکان بەسەکە 12,000 یعنی تەسەور بکە جێیشێکی 100,000 کە بە هەموو ئەدەواتەکان و حازر کراوە مقابلی 10,000 12,000 چەکدارێک کە هێزەکەی تاریق تێیدا بوو لەم بربەرەکانی و لەم وەکو ئەڵێ لەم سیاسەتەیە و لەم شەڕەیە و لەم ڕێگەیەوە چۆن بتوانێت ئایا ئەم 100,000 زار دەبێت بەسەر 12,000 یان 12,000 چۆن دەبێت تەنانەت هەندێ کتێبەکەم پێ خۆشە یعنی کۆمەڵی خەریتەی هێناوە کۆمەڵی خشتەی هێناوە کە جەنابتان خۆشە گەر هەر کاتێک گەشتنە هەر یەکێک لە بابەتەکان توانی بیخوێنیتەوە کە هجوومەکان چۆن کراوە لەکوێوە بوو کوێ ڕۆشتوونە جەبل طارق لەکوێوە دەستیان پێکردو تەمەن دیارە خۆتان چاکەزان دەرچە و دەرگا و ڕێگای کۆنێکشن و پەیوەندی دروستکردنی دەوڵەتە عەرەبیەکان و دەوڵەتەکانی کە بە دەستی موسڵمانانە بووە لەگەڵ ئەوروپای لەڕێی جەبل طارقەوە بوو لێوە چۆن بە کەشتیەکان پەڕیونەتەوە چۆن هجوومیان کردووە تاوەکو جیبالی بەرناتا ڕۆشتوونە چۆن لە ڕێگا لە تەلیلە لایەنداوە لە وادی حیجارە لایەنداوە چۆن توانوێنە هەنگاو بە هەنگاو دیارە هێرشەکە وەکو باس دەکەن کە لە ناوەڕاستی یعنی چۆن بڵێ قەوبڕی کردووە لە ناوەڕاستەوە لە جەبل طارقەوە هەتاوەکو جەبل بەرنات بەو ناوەڕاستیا ڕۆشتوون جاکە بە شێوازی خۆیان و بە ئوسوبی خۆیان و بە ڕێگای خۆیان توانوێنە هەمیشە تەنیشتەکانی وا کۆڵێت ئەملاو ئەولای ئەو ڕێگایی کە دەیکەنەوە و ئەو هجومی کە دەیکەن بتوانن پاکی بکەنەوە و خەڵکەکە بێتە ژێڕکەفی ئەو والی و ئەو دەسەڵاتی کە بۆ ئەندەلوس دانراوە کۆمەڵی خاڵی زۆر گرنگ و مهمی تر کە بۆ جەنابتان باسی بکەن کە گرنگە بۆ نمونە لە لاپەڕا 38 باسی شۆڕشی عەباسیەکان و نازناوی هەڵۆی قورەیش دەکات ئەمش بابەتێکی ترە کە لە کتێبەکە باس دەکات کە تەبان بۆ معلوماتی جەنابتان کاتێک کە فتح هەبووە بۆ هەندێ وڵات وەکو وڵاتی بۆ نمونە مەسەلەن ئەندەلوس لەلایەکی ترەوە هەندێ جار لە ناو دەوڵەتە موسڵمانەکانی خۆشمانە بۆ نمونە مەسەلەن دەوڵەت ئەو دەوڵەتانی کە دەوڵەت بوو خەلافەت بووە والی هەبووە خەلیفە هەبووە جاری وا هەیە کێشە لە ناوخۆیان ڕوویداوە جاری وا هەیە محاولەی ئینقلاب و محاولەی زابوون بەسەر یەکتریا ڕوویداوە ئەمانش حاڵەتێکە کە من پێم خۆشە ئەزیزانوانی کە دەیانوێت شارەزاییان هەبێت ئیشی لەسەر بکەن کاری لەسەکەن لە لاپەڕا 48 باسی سەردەمێکە کات کە پێی دەڵێن سەردەمی لاوازی ئەمارەتی ئوموی طبعا جناب تان ازانو خوينو يك تان بو ميجوي اسلام هي وامد كم نستري بخوينو هر يك يك لسردم كان سردمي زيريني هبو زردمي اتواني بلين تاريكي شي هبو لسردم يك ازور لتروب كابو زور لپيشكوتون زور لپيشروي ابو نمرام لسردم يك شام مشغول ناو خو مشغول خو خوري ومشغول هندي وكورت بزماني است انقلاب وباش قلداني يكتري جاباو كبو كره كره بو باوك يان خلقي كي تربو خلقي كي ترو يان بابلين قبيلية كبو قبيلية كتريان هوزي كبو هوزي كتر زور جار أو سردمي خلافتيان أو سردمي بابلين خلاف والي ودسالاتي كبو دس مسلمانان بو زور جار لاواز بو وضعي بو وكو بيويز لتروب كان بو وكو بيويز لقشة سندنان بو بويا للا فرع هشتاو دو جاباسي هو دكات كا برينو بو اندلوس بچي شوازيك بو ایا قرز بو یان سو بو یعنی برز یک جاری وای ساکی کم منو تمنی امو تمنی جناب شت کم برنامه د بینی د مسلمانی تو دیدار تو مزګو تکد ته نزیکو جاری وای حی علی الصلاه حی علی الفلاح شت له نزیکو ګود له وکول ما مساکر تلویزیونګه تو زکس کړه تو ز ګوم له ما مساکر فقط فتش کس کدین شي نه کید هر ګود له بلم کم تر بدا بدوا دا چونو به پیرو چونی ام بانګو ام نیوژو ام درزو دور او معنی معنی بلم بس دوی بیر کرو لزمنجوی اسلامه بدری جای چند صدې پیج استاکی اسلامتی دینداری به چند رزارت روشتو به چند نه هزار باوک روشتو او وسیتی بو کچوک رکانی کردو بلم لو جنگ نګراوتو او اسلامتی دینداری ک ولاد به ولاد بون مون استاکی الحمدلله دین اسلام و دینی یکتا پرستی گشتو به خلق به دنیایو به کشتونو بل ناو چونو به شهید بونی دیان و صدانو هزار ها کس هات و تکایو او ک استاکی برز یک بون مون رنگ زور گرما الی کا ک بون چی بون یی جمعه ولای زور گرما دکتور به قران خورت خوره ک سرت سوتین و سارکش گرم گرم هبو شاركي 20 دقيقه بشتي توان للرجاء تبريد داني بلا لسدمانك ام فتحانك راو لسدمانك ام سامت يدين داري بلاو كراو توا غمارم لوني ان موبايل ابو ن انترنت ابو ن تلفزيون ابو ن حواله ابو ن راديو ابو ن تشبو هر اونا ام لا ولا ماسكني كو قدن اعزائكو جنو منالو ماليان خانواديان تسليمي وكول كسن زيك كان كردو بيش همشي تسليمي خوين كردو وكول شنغو اتا او کول اساس او اشیاء او شتي خوين په چاوته وروشتن بو جنگو او ګومان ملونی که زوري شانجار وای نه هاتو تول ري او فتح کړ دن ري او سلامتي دینداري او شهيدونه بويا دبي قدر ام سلامتي دینداري بزانين ودبي قدر ام فتحانه بزانين بويا لا فرصه ششه بس هو کاري شکستي مسلمانان دکد لجنګي لجنګ کنه کروي دا کما زور ګرنګ مهمه بر ازن يعني من هميشه كاته کله شونه كا بس سيريك دخوين مو يان كتبي كي ميجوي دخوين مو يان كتبي درباري يكي لسردم سردم يك زيري نكان يان شكستكان اسلامي دخويني توكا قيتشك لسردمان كام مسلمانان وكو بيويز نبونا بس زور گرنگا يعني زور جار مبستم تشيه فوكس و تركيز كما سر او بابتاني كنسراوا وكاري شكستي مسلمان بزاين وكاركا تشيه زور جار جاري وعا پيوندي با پاروا زور جار پيوندي با افرت زور جار پيوندي با خيانت ويا زور جار پيوندي با پشکردن لإسلامتي و دينداري زور جار دواي هوا و عارضو كوتن يعني سبحان الله اگر نلم هموي بلام زوريني كي همان او هوكاري شكستاني كي لسردمني استاشار بودات همان او هوكاراني كي لزمني كابونا لفلسطين الرودا يعني لمصر الرودا يعني لعراق الرودا یان بونه مثلا لناو خلقی دینداری خو مانه رو دات او سردمج بلان بشوازی کتر با اسطوبه کتر با با با با با بازنی کتر رو دا بایا امش خاره که گرنگو مهمه که همیشه بزانید که هوکاری شکستکان چیه و او هوکارانه چی بوا که هوکار بوا بوا که بو بیت هوی شکستی مسلمانان بیت هوی نسکوی بو مسلمانان بیت هوی بتاقد بون و ناراحت بونی مسلمانان بویا اما زور گرنگو می بتابتی اوانی که کسی سیاسین اوانی که کسی دیندارن یعنی ام جور اکتیبا اما هر وقتی بی که میجوی نیو بلی کرد دقیق چگه که طاقتی میجوی هی شتیگ 800 سال پیش استاکی روی داو نه اوانی که لبواری سیاستی شرعی کارکن اوانی لبواری سیاستی اسلامتی کارکن اوانی که دستن پرلمان و دستالات دبی امانه بخوینی تو بوی لهو کاری سرکوتن کانین سودمن بی لهو کاری شکست کانین سودمن بی لهو کاری فشل کانین سودمن بی شوازو بیر کدن و کانین افکار دیره کمال افکار باز دکات کمال پلان باز دکات مثلا بوی مثلا لاپرسط و بسنوی باسی گماروداني شالی ملگه دکات یعنی چون گمارود راو که استش گمارودانه یعنی همان او شوازه که بوی نمونه مثلا کردستان زوز در گمارود دریاد گماروی کی بونونه فروک خانه گلیره ددری له کوردستان به همان شوازیش بو وخت خو بلان به اسلوبی کی تر به رگای کی تر به طریقی کی تر به پلان کی تر با پیلانی کیتر و با آلت و شوازی کیتر که ما زور زور گرنگو مهمه که همه او برزانی که لا پرستو چلویه که عباسی و دکات درکدنی با کوملی مسلمانان که تقریبا لبین 1608 و 1604 دی زاینی تقریبا ایتر مسلمانان با کومل لاندلوز درکران هو کارکی چی بو؟ شوازی شکسته که چون بو؟ چون درکران؟ و او رگانت چوی بود؟ و او ها آلیت و شوازانه چی بود؟ تو پیم خوشه او که گنجه که جوان بلی اگر من لو سردمه ده صلات بو ما ده بو چیم بکرده ده بو چیان بکرده و ده بو چون تطبیقیان بکرده و بخوی خاله که زور گرنگو ملا کتایی کتبه که برزن تو من کتبه که باسم کن بابتی زور تایتلی زور عنوانی زور جوان و نایبی تی ده که پیم خوشه جناب تان بیخوینو بلام لکتایی بابتی باز دکات که کمال خالی زور گرنگو مهمه که بون مونه مثلا باسی او دکات اگر مثلا تركيزي بك مثلا يعني كومالي بابت باسكات كا يوي تتواني استفاده لي بك بون مثلا زهراوي بون مثلا ابن عوامي اجبيلي بون مثلا كومالي عالمي هنا وكومالي زاني هنا وكومالي كسايتي هنا وكلو كاتيا سريان هلداو لو كاتيا روليان هبو اما نايمان بيستو بس نزانين اما دورو نزيق ربطي هبو بزماني اندلوسيا جا ناوي كتابيكا يا ناوي زانايكا يا ناوي بوانمونا مثلا روتيكا يا ناوي دزقايكا يا ناوي شوازيكو استوبيكي حكومرانيكا لو كاتيا جيبجيك راو بداخو اما ابن توفيلا بس مثلا بتروجيا زرقارية كومالي خالك زور قرنقو مهمكا من فيهم خوشا جنابتان ايشي لسركن كاري لسركن بويا کاتی که نسراوا اندنوس خوری عوابو بله خوری عوابو بو ماوی 800 یک به دست مسلمانان او بو ماوی 800 دورو نزیگ لبربرکانی ابو لبینی لبینی عجم و لبینی مسلمانان لبینی قوم کانی تر و لبینی قوم مسلمانان بلام که خوری عوابو بو چی خوری عوابو آیا عبرت من لیور گرتوها آیا دولت عربی کانو کوانی که خویان بو مسلمان داد زانن آیا عبرتیان لم شورشور گرتوها حالو پلاکانی خویان چاکر دو توا آیا وکو بخوان نوی میجوی اندلوس اما توانی و مانا نه تنهاد او کسانی که سرکده اسلامی و کرسانی دین دارن استاشه آیا سود لم میجو ورگر توا آیا توانی و تا خال ایجابی کانی خود خال سلبی کانی خود فرصت کانی جیان ریگاو شوازه کان چکا میجو تنها و تنها بخوان نوی نی برزن کاتی که میجوی کس سرکو تو کان یعن کس فاشل کان شورش سرکو تو کان یعن شورش دور راو کان دخوانی توا با دنیای و تو ده توانی ده هر یکی هن حال انجانی سی زور باشو چاک بکید و کامل خالی زور گرنگ و مهم سودی دی ورگری لا کتایی پیم خوش با جناب تن باسی کم که ام کتیبا نوسر بسپاس و احمد حمد امین منطق که پیم وای خلکی کوئی برز و خوشویستی من با ماموسا برزه هی که ام کتیبای نوسی و به نزیکی 46 سرچاوه چکو هندی جار هیلی وچه دوسی سرچاوه لشوینی که بکاری نوی بلام اوندی که نوسراوه 46 سرچاوه بکاری هندراوه لم کتیبه لبیرتان نچید بچن 1000 دیناریک دتوانن لسر اندلوس شهر زابن دتوانن بیکن به برنامه ای که رادیویی چن القی لو رادیویی که لناوچکی خوته دتوانی بیکی بچن برنامه ای که تلویزیونی لهر تلویزیونی که جناب درولت هیو برنامه تیه و یا خودو که ماموسایی که اینی دتوانی لچن برنامه ای که یعنی لچن وطاری که مزگو تا باسی اندلوس بکیت و باسی شوازی حکومرانی و شوازی گرتن و شوازی بجه هنانی بکی بویا لبیرتان نچید ایما دتوانین سود لمیجو ورگریم و دتوانین سود لکتیب کان ورگریم که باسی میجوی رابردو دکات بوی استو دهاتوی خود من باشترو چاکتر بکن سپاس بونو سنگی تفسیر کم کتیب جوانی چاپ کردوا تا برنامه کتری کتیب ناسی بخواتان دست پیرم خواتان بکن.

ماكي ظلمان خوشكي بيكي وكفارتي جناحكان وشفاعتك كاري الرجي قيامت مان آمين آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ العزيز، ومنك نتعلم من مخالفات التي لاحظتها يوم الجمعة خاصة بعد انتهاء الخطبة وإقامة الصلاة، يعني فياريت أنك تتأخر لمدة دقيقة حتى تتم الصفوف. رسالتك وصلت إن شاء الله، نؤخر بقدر الحاجة. يعني صفكان برسال لك صفكان روجي جمعاء لدرو باش راسناك لأن أقبرك تأخير تركي إن شاء الله. هول دنزو مجموعة قتابيك برسال يانك لياري أقر دعاء من لبكي وفاشان يارمتي ما بدن خلق خواي قورا إن شاء الله. يار متيتان أداء خواي قول سر كوتو سر فراسنا كان إن شاء الله. أشهد دعاء خيرا، أرجو الدعاء بالهداية والتوفيق بالزوجة الصالحة، اللهم وفقه وارض عنه ووفقه إن شاء الله وهديه. أري ما مستا لما لوا هندي زار لقر خيزانم لقر من دالكانم شو نوجد كين بزماعات آية دروسة هندي كسرين دروسنيا نخير برزان لما لوا شتيشي زور زور باش أكي خواي قورا لقرآن باسكا فرمي يتلا في بيوتكن أوانيك لناو مالكاني خوان قرآن بزماعي أخينا ذكري زماعي أكن شو نوش كردن بزماعات دروست بفرديش كي بزماعات إيش إيما أو تراويحانيك للرمزان أنا أكي سنة هموش وكاني صالكان بيكي لباش عشانوا أجر لجر مالو من ضالي خود بيكي خيركش زياترة وبجماعات يشكن طبعا خير زياترة. سوى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء. فرمي الرحمة لو بياوي بي شو هرستي تو خيزان ومالو منضالش هرس نو بيكا ونوجكا إن زبت زماعات بيكا نيام بفردي بيكا والرحمة لو آفرتي بيكا شو نوجكا وهلستي تو ما ميردكا وبياوكا خوش هرس وقر هرنستا آبي بد متاوي داكا يعني إلحاحي لأكا لو يهربستي بالله خيرش زور قوريكا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم باشترين نوج زقا لفرزا كان نبي باشترين سنة أويك لمالو بكي تا أمال بركة دار بي تا ملائكة داب بزن تا رحمة إخوة داب بزي تا مالو من دالة الرابين بيكوا أقر يعني ذكري جماعيها بي بيكوا دانشن ذكر كان قرآن خينا يعني شو نوج كان بري خيرشي قوري خوزقا همو كسيكواي كدوا تا مالا كان من تشيشي عائلة وخيزانا كان من نمابا. آیا درسته ما مثلا زیادی زکات خواردن و جلوبرگ با فقیران بکرین باید ببین باید باشتر نیه نوک با کاری تر با کاری بین نصرفی بکن زی امان نبن برزن پاره زکات درست نیه لو هیچ کسیک بشد بدی بکلو پل بدی فقیرکا دبی او پاره که زکات دبی او بکی با ملچی فقیرکی درست نیه لباتی پاره شتی لو بکری یعن جلوبر جلو بکری او مصالح خوي باشتر زاني او پارا كتو ويستد بديوي ابي تمرچيوي ملچيويش پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي لو هيچ کس ني تصرف لملچي كذبك الا باذن نبي اگر او اذن داي تو يكردا وچيل گوتي لون بكرا لون بفروشا اشتاكم بو پارا زكات لو بكرا قيدناكا زكات حيوانت ليكوي اگر كابرا خوي گوتي گن ما حيوان لون بفروشا قينا پارا كم بدي او دروستا اگر يان مثلا جن متلي أكوي لشوين شوية فقير نيو ناتواني لو دمي بدي أي فروشي تي بارك يدي وعزرك تبي قيدناك يان اللهم أجر بزاني بياوك هي أو بياوة أرخورة قمارتية مبذرة مسرفة سفيه جيلة

عقب لحكمه ولا راد لقضائه نكس أتواني ردي قضائي خواهي قوله كان نسمع قداري خواهي قوله لا بالراستي أو كأستا باوة پیغمبر صلى الله عليه وسلم الراست السحري لبيدي كري عصم هندك أرين أو حديثة ضعيفة هل أي شيء بيناكن أو كبصحيح دان أرين پیغمبر صلى الله عليه وسلم كابري أشي يهودي سحري لكن بلا بحيث تأثيري لپیغمبرنا كرنا تأثير لعقلي كرنا لفكري كرنا لوحي كرنا لقصة كرني كرنا لمالو جياني كر زاخو پیغمبر سحری لی بکری قصیش غلط کاو یعنی غلط او دین بگینی شو شید تأسیت نه ارن یعنی هندگ زاد به تعقد وو یعنی این زد زبریل داب زیا پاشان قل عضو بر رب الفلق و ناسی خین بسر خوی سه زار فوی پیدا کردو که زبریل بسری خین هست آواد دلی خوش بو سحر تأسیت زا اگر هیچ اصلی کبی لسحر دا اوی لسر هی که هر کسی قل عضو بر رب الفلق و ناس بخوینی سه زار بسر خوی فوی بسر خوی که تأثیر سحر نامینه أي تأثيرك أي شيء تأثيرك أي أو شتوه وهم خيالي لنا وخلتشان بلاو كرتو بارت ورقي أي شيء أبيني هند خط خطي لسكرين أو باري باش يعني لورقرتيو شيت يعني كردي أو ميلة تانية يعني أو شتة شيء زور خطر أو جن أبينتو أبصي أكويت خيال وأكويت جماني خراب وأكويت قلق وترسو إن ذا الشيطانش لو زيانا يعني لو زانا أو فرصة أقوسته وسوسة يوسوس في صدور الناس وسوسة أكاتنا وضلت خود خود ترساندية وكو خواي قورا فرمي إبليس لقرآن خواي قورا أي هنا تقسى كردن بخل كري لا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لو ما لخوت أمكن لو ما من مكان من ما من هي السلطة يكن بسر إيوانيا وخوا أفرمي شيطان سلطي بسر إنسانية أجر بري سحر لري شيطان ويا لما قضي الأمر قال شيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أو قسي إخوائي أري قسي إخوان راسري قسي شيخي خواء أفرمي شيطان أجر سحر لري شيطان ويا أو خواء أفرمي الشيطان سلطي بسر إنسانية شيتيكا بس سلطي بسر إنسانية توشي بلا أو خوتي خوت فلا تلوموني ولوموا أنفسكم خوتي قلقي ترسي دينت بغلط ورقرتيا وهم خيالك بارتا ورقوك دوسي خطو بدي لينوسينا يعني أترسي يعني لا تسيدة ترسي يعني تو خواياك تيا أقرب إلي من حبل الوريد آيات الكرسي بخينا أو بنص حديث صحيح بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم مركاتك آيات الكرسي تخين شيطان لو نامينه سحر دوري نامينه قل عضو برب الفلق والناس بخينا نامينه بلام أو أنا براسي يعني أويك السحر بتالكاتو أويك السحرك هردو كان لهندك شريك يك لو أنا هردو كان ادعاء غيبة كان بواب زانك الدروزنن راسناك تاوان بارن لبرو أويك السحر أكا أوهيت يعني سحر لخلقك قناح بارو وبي لدين درسي أوي السحر بتالكاتو ادعاءك ورن أمن السحر بتالكمو كابرات سويت اللي هاي التلاي من أريت سوي ملايكة شوتي شازة صالة سحرت لك ريا يا كشي دي تويتر والله السحر لك لوبا هم كلوبا اللي ماري بيسو ثاني والسحر لك لوبا لتكريا اشاك اخر كذاب تو شلون ازاني شازده صار السحر لو كسي كريا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كسيك تويتر لاي نيزانيا بيغمبر افرم صلى الله عليه وسلم من كسيك نخوشك وين ازانم ايا حسودي بيبردريا ساوزارا يانر امتحاني خوايا خوا جورا فرمي ونبلوكم بالخير وشر ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون أفرم خلق امتحانك بخوشي ونا خوشي وبلوناهم بالسيئات بالحسنات والسيئات خلق تعقيك مهندك زاد ضليتون دبيها بالخوف والجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص يعني أفرمي خرق امتحانك أو امتحاني خواه تو كسيك هات اللايتو زيشي هشا برشتي هشا ضليتون بو يعني دبي إلى سحري لك تو تزاني سحري لك كام فحصتي نايا بكام فحص أزاني بكام آيات أزاني بكام أوي كان صحابيك زانيتي نبي غمبر زانيتي ادعاءك إن زاد تود زانيت أو تسان صالة سحر الله إن زاد كود زانيت أو سحرك لا كلوبا لماري ولا فلان باشكم تساوي زاريج وخو تساويش هي مثلا باشكم هر خواب يوي امتحاني كا بليب إبارز كاتو باشكم خواي قورا إيوي الراي بقري لوي توشي بلايك نبي باشكم بوي بلايش قورا تري لسلادة أو هموي ادعان براسي تاوانا شي قورن خو أقر كسيك أجر كسيك دعاب كالو كسيك كبرت ظلمتون دو مشكلة هي بطاقة قلقة لويناي بس تلاي بياوي شي باش أو بياوي باو شرطي دعاي نكر دي بري أم السحر بتالك مؤزان بسحرات شو أو غيبة رازنية أبدا لوانية تنكو أجر وابي أو مجتمع هموتو شي أبيب حر شي قلق بيو أبخو أو ظروف الظروف شي قلقة مترسي دارة خوف هي مشاكل زورة متطلبات حياته إعلامي سير وسمر وظلم وغش وخيان إنسان إيش دلا يعني هموكس لو زروفي برك بطاقة تبي بلام أبي كساتي خوي بهزك
قرآن بخيني ودعاك أو كو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي.

خل عضو رب الناس وفلك أجاب استلاي بياوش باش منار الرقية شرعية بياوش باش ودين داربي إدي عائلة خوينا كبرى من سحر بتالا كمو إنسانة الدين داربي بام مشهور جنا يبوش تنا قيدنا كعيش برقية شرعي بلا من آمش قاري همو خوش كانوا بريان أكم أوانيك جماني أو أبنو إدعاء كان أرين ورن إما علاج السحر كين بجوان مكان خوان تسليم مكان ديان آفرد خوان تسليم كرديا إيشي زور خرابيان كرديا وبشيشان لو بارن بشيشان كرامتي آفرتان من أبن وجوال نصيحة كان إشان مقرن قسا كان إشان راسنين كأريت السحر أو نصالة لتكريا أو همو إدعاء غيبة تبا باربي تبا لاجبي بلاشش بيهر ما تسون لا تشوش فيركا أو إخوة بيغمبر دايني صلى الله عليه وسلم زور واضحة قل عضو برب الفلق حمو كسيش وكويكا بنيتا شباج بخينا أمنو تو فلان وفي سال دين لو همو كسوك خوا خواي فلانا كسني وفلانا كسبي خو لأسمان كسر كوي أو عشيرة فلانا أو سيدة أو اشتواني خوا لو همو كسوك خواي لو منو تو فلان وشيخ وملا وسيدة وكويكا سحرش أوان يبري والله علميك بأمنزة والله حاشا ولله حيثية قرآن أخيني أتوب خيني ويا كشيدي بخيني هلوي حموي شعوذية في الكردن لخلق يعني بداخوا يعني تيتر عفرتان يعني آموش قارية كان سرداني أو كسانا كان وازيان لبين آيما مستهندي كزدالي سنة مسلمان لم زروف بارا دو جنبيني وهندي كان أرين وازبا آي الراسة برزان مسئله دوجنه راست است نسبی جن زور و یعنی پیوانش هن حالتی مادیان باشه و حزکان جن بین دلم بارو زور فکت توانی و با امر لاین شرعی کردن کینوا اصل عام و اولاتر و باشتر وای انسان یک جنی بینی خوای جور ک آدمی خلق کرد یک جنی لو دروس کرد ک حوا لقرآن فرمی ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أفرمي آدم ما دروسكر يجنيش ما دروسكر كحوايا أصل ويا إنسان براستي أقر اكتفابك إيشكي خوي بيت زيبت زيبي إشباعي غريزكي خوي بي من دالب بي ريكو بيك بي بتايبتي لو سردميك بتواني بروردية شباشيانك لاني مادي حقي من دالب دا حقي جلب دا كالسريتي أو براستي أصل ويك جنبي أقر إنسانك ويستي دو جنبيني أو كاتي تماشي حالي ظروفي بيا وكاكي آية بي ويستي بيا خيزاني نخوشا مندالي نابي إشباعي غريزي خوي بوجني نابي خيزانكي نخوشا چيشي چي هي خيزانكي باشني لغري ألو حالتان دا حقي خويتيو يعني خيري شيقاتي بلا لو كاتي سنة بلا أقر إنسانك بترسينا عدالتي بكا اللي بروي دو جنة استثنايا دو جنة لحالتك أبي كأو إنسان عزريك هبي أبي عزريك بشام دا كجني دوام ديني بلام حال خورا لو كيف سيف يعني إنزا كجنك ديني ومالي جنك يدي ويرانك ومن دالكان زايعك وفي غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت بس أون دا قناحي من دالكان يخوي زايعك ذاتو مالك يدي أري والله ما منسى السنة مالك يبيك ديني ومالك يخرابك وكا سنة أو هاي اگر مالکی خود پی قناعتت پی اکری خیزانه کرد اگر ازانی تدمیر نابی او مالو من دالا یعنی اتوانی چو خواهی گورا فرمو و این خیفتم الا تعدیلو فواحیدتا اگر ترسی او تهبو نا عدالت یکی لما دل لدلنا لدلنا مانعا انسان چه خوشت روی که چه خوشت روی قیدی ناکا بلام لواقع ماده دا لو سردمی بداخوا دوجنا نمونه چی زوانی پیشان ندیا هم آفرتانش یعنی أبي تحملي زياتر يعني أبي أجرزان بياو كي براسني من هرنار البياو جنكانش يعني كأرزاني بياو كت عزري هي إشباع نابي من دالة نابي نخوشي توانا أو بياوتنيا ريب يبدأ خو أخوي جورة حلالي كرديو أبي ريب يبدأ يشونكو دوا هر جناحك أو باري أكويت أستو مليتو أخوي جورة بمن فارز أري ما مستا من دالة كم بردوام دواي بارم ليدكاتو دواي سيارم ليدكات تازه برا دكا منش زور نای دم دستی خزانه کم دلی گناه باره بی و مالد بوچه بدا خوا نخیر او خزانه گناه باره اگر زورت لبکا و زختت لبکا سو خواه گوره لقرآن فرمه لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا افرم مال مدن دستی سفيه سفيه بشكل فقهان الانسفي من دالكان اقوتري المراد بالسفيه الصبيان
والأولاد الصغار أو النساء المسرفات خوي قورا فرمي بارو مال سلطة مدى بدست آفرتيش مسرف بي ومبذر بي ومدى بردستي من دالك إنزا أو من دال مغرور بي لقالبي خوي درتي إنزا تكبر بيبكا إنزا زرر بي لخلق دا نخير جائزنيا اگر او من دالای خود و من چه شی واشم بینی بینی تم کابر سیاری و من دالکی خویدیا سوال من دالا چی دیا و کشتیتی من دالی کسی چی کشتی و بددیان زر چوین لو صلحی کابر قبولشی نکردی یعنی تو او من دالای خود پاره دی دستی فقیرک ابینی تماشه او من دالت اکاد ده هزار پینز زاری پیا لوتی دعای کتلب که هناسیشی سرد بری مارد هموی فی سفر بی سو پیغمبر فرمیدی صلی اللہ علیہ وسلم کسی تاوی لشتگ بی یعنی من دالی خلچی دیش پیوا شیتکی پیوا ویلی اکی لعدبی خوی درسی خوی گوره لقرآن فرمی اذا حضر قسمة اولی القربة والیتام والمساکن فارزقوه منه وقولوا لهم قولا معروفا اگر فقیر و هجاران تاویان لمالک بو کمیرات توزیع کن بده نوانیش تو اگر تاویان لیبو لوسی اوش خیر لی نبیرین تو مدالکی خود پاره زیاد یده سیاره دیشت یده دست هزاران احداث و روده صد کس با کولانک دا اروا بتناش هرستی خراب اروا پاره زوری پیه هزار دعات لی اکا اره او چه داکو بابه که او چه تربیت و پرورده اکا پرورده اکا بابا تو اره والله او مندال تیلو چه مندال پرورده کردن علم حرفه فرك قيمي فرك اخلاقي فرك او غيرنغا بارتي اگر من دالكيتو فيري اخلاق وقيم وعلم وحكمه بو بخوا باري بخود تجير فان بار اخوا وعدي ديابي بخوا اگر اواني نبو باري هيس قيمتيني بارتي خوي غرب من باريز ارما مستعود درو زكراني كزور دعوا اكن ايما كتين قلق نازا انشن سدريا كينسيان لكن برزان داوا کردنی پارو مال لخلق لشرع داشته چی خرابه الا لو حادزه و پیوسته چی زور ضرور نبی شرعن درستنی انسان دستی پان کاتو چون که زور حدیثی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسا وارهن افرم ما یزال الرجل یسأل الناس حتى یأتی یوم القیامت لیس فی وجهها مزعة لحم حدیثه کش صحیح متفق علی افرم او کسی که زور پرسیار لخلق که لرج قیامت گوشتی بد موتای و نامنی او نبد دیمنشی ناشیرن دیتا بردمی خوای گوره من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا أو داول خلق كالو زوري لبو بارو خوشي خوي نك لبو ضرورة أو داوي أجري جهنم أكاو إنسان لو خوي زح زك بزور داوا بك حزج كا بداوانك يعني إنسان أجر هاتو ضرورة يشي زور ضرور بو بيوست يشي هبو بشتك همو هولي شي دا داوي قردي كر قد يندا هولي دا إيشي بيبيانا بو همو قوتي خوي بكار هنا همو أسبابي شي قدبر همو درقية شي لي قباد بو إنزا لوي دروستا بتسي بپارتو بلان پارانا وكش نك بزليلي پارانا وكش إلحاح نكا فلين درنيني خوي بقرياني درو نكا لپارانا وكر نكي خواي قورا لقرآن أفرمي أفرمي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أبي أو نبع الزد بي كسي شي زاهل بي بيني وبزاني دولة من دا تعرفهم بسماهم أبيت بسماو أو كان بيناسيو لا يسألون الناس إلحافة إلحاح ناكا لخلق زور إلحاكا بار أواني أو صفتي أنا زور إلحاحكا هاواركا فليم دردين خوان أقريان دروءكا نفت من ينان من يبيخوم أفرمي أوان الراسنين أو بيشيانا يعني بيغمبر أفرمي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه إيمان دار قد نابي خوي زليلي بار ونانبكا قد نابي خوي زليلي بردمي معاش والراتب وباربكا خوي بكا بعبد كويلي بارا سنكو أوكات الدروس نشرعا أرين إمام عمر لجياني خوي واي نكرديا أقا خلق زكاة شيء أهينا أي فرمو دستة راقرا منها راقرا قد أو هاي نكرديا سكا يعني إنساني إيمان دار خوا لو يدروس دي كرديا مستوي القامة كبيناسي يكري لشرع هز حيوانك نيا إلا دبي دم لو خواردن با إنسان أبي خواردن لو دبي بيني نابي بدواي أو بروا يعني حيوانات كأروا ملكتك إنسان إيمان دار أبي بساري برزة وبروا برا ملكت كردن السجدة والركوع بس لو خواء بردري بو غيري خواي قورا أو هملت شورك يخوت كزولا وازك كسيك دو دينارك الداتي أي رزاقيتي خواه معنى يسيلوه نخير هر كسيك بزاني كسيك دروزة كردني كردي تبيشا كردي تيشو كار بردوام خريجي دروزة كردنا يعني قنزة وطاقتي إيش كردني هي أزاني أو ضرورة داواناكا زائزني بيديش وخواي قورا فرميتي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاون ويارمتي داني كسمك لسر دجمنياتي بتايتي لنا مزقوتكان حقي نوشكران هي بيدنك تشويش دروس نبي
اگر تشویش دروس کن حقی ویا بلام ایم نارین بقصی نخوش بقصی خوش بهادی بنا کوینه بن بابی و انا که خوای گورا فرم اما سائل فلا تنهر کسی داوا که انهیاری پی مکه زدزری مکه میش چینو بلام بقصی شو خوش تیگینا که او مصلی خلق نوجه که ذکر که لداری لو خود دانی شر رسخه کتسن بی اون دی بهادی و هیمنی اگر بش زانی او پیشیتی بلای زائزنیا کوتای پرسیار من اره ما اصلا دعای خیر من باب که چشه چی خیزانیم هیو یعنی زور خراب و خیزانم نگرم اما برزن همو او کسانی چشه خیزانی که زور نوسیتی باسی خرابی خیزان و مالو مندالی خوی اکال لگری که بداخوا چشه خیزانی کن زور بون به تحملی زور بوا جنو مرزا ارن سحری چی متطلباتی حیات زورا فیسبوک زورا دنیای ابینی طماع زورا بوی قایل نابی یعنی انسان که خواردنه چی باشی لپیش دندره بره وره نانو چای بخو پی نخوره ایدی او خلکه امرو سیرشتی خراپکا افلامی خراپکا عالمی دنیا اکا تاول حضارتی کفرکا تاول بیدینی و خراپا اکا تماشه کاتی پیاوکی خوشی یعنی دو فلسه چی لو دین تو قناعتی نامینه یعنی اوه هموی او زغوطاته لسری هموی او طماعی و افکار غربی و او همو تکنولوژیای سردم و او همو طماع و برلای و اباحیت و خوشی و ناشگا پی ایدی اکا بچشه لمالو بداخوا اوه که خواهی گوه پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل الله دا الا و انزل معه دا حیث کسی کنره چشه حلینیا لسر او زویه چشه نی حلینه بیس که پیغمبر فرمیتی صلی اللہ علیہ وسلم هیچ دردیک نیه درمانی نبی بلام ابی تو لگه خیزانی خود زور به حکمت و به آموشگاری و ابی به خود به او پر حکمت یقیند بی همو جنک یعنی به زخت و زوری نکره ابی به حکمت و به لیزانی اینجا پی خوای گورا فرمه اگر به خود پیت حل نکره بنیره به دوای ما مستیک و کسی چی آینی مثلا اگر به او حل نکره اگر نتزانی موعظه باش کی فعیضوهن آموشگاری باش با کسی اگر بوی نکره فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلي حكم يكبينا بدور دين سبيلا بنا ماليج نكو اخوت بينا ودانيش نبركاك الجيب قلنا او جنيف زانت سيري لو اي اوانيش لما بين تامل بزانت سيري تنكو يعني تا قراري حاسم دن لو موضوعي بحكمته بهادي اي بيدري لبروي يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما يعطى بالرفق لا يعطى بالعنف او اي بنرمونياني بيتكري بعنف بيتناكري ما الرفق في شيء الا زانا وما العنف في شيء الا شانا تندو تيجي وهاتو هاوار لهرشتك بي الا ناشيرنيكا نرمونياني وهادي وحكمت لهرشتك بي زوانيكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي افرت من ضلع الاعوج لبراسوي خوار دروس كريا اگر بته راستی که بتوانی اشتی، او هایی که ری خواره، آبی به حکمت و معامله ای که بکی به حساسی و باشته که لخونه استشاره بکو، استخاره بکو، دعا کو، پرسش خالچی دیکو، بهادی و همینی تا خوای جوره یاربی، او چه شی تو همو مسلمانان سر سرکه و اما لخدمتی جدایی اوی پی من بکری، او بریا کد دعای کردیا یاربی خواه لگونه کام خوش می دعا و عباد من قبول که آمین آمین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك.
0: هر كسيغ لأيوارام دا چوار جار ام ذكر بخوينه اواخواي قورا لآقري

0: كنت
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود رواتي كردوا
0: حسبي الله لا
1: لا فرمديك داك أبو داود رواتي دكات بيغنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم إهواران حوجان دي فرمو
0: حسبي

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكر كشبريتيا.

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا

0: حمدی
1: ام فرموده یا پیشوا مسلم روایتی کردوا
0: اللهم صل وسلم

درود و صلوات و کارک بوی خدا صلواتی شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يقول درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريتوا وده درجه هر برزي بيد بخشي درود و صلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قرب پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك دبو بن يريمن ده صلواتي خمي پیبرش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكدبو بن يريمن دجا سلامی خو می پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل ها و تی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاح بو من ابن الی سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبر نري عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبر خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: قرآنی خوێندووەکە، قورآانی لە بەربووە، قورآانی لە بیرچووەتەوە، وازی لە قورآان هێناوە، عملی بە قورآان نەکردووە، ڕاستی نەکردووە لەگەڵ قورآاندا لە ڕۆژی قیامەتدا ئاواتە عذیب دەدرێن. جا بۆیە ئێمە مەبەسمان لەژێر ڕۆشنایی ئەم حاڵەتەدا باسی ئەم فەرمودانە دەکەین بۆ ئەوەی ئاگامان لە قورآان بێ، بۆ ئەوەی بزانین پەیوەندیمان لەگەڵ قورآاندا چۆنە، هاوڕایەتیمان لەگەڵ قورآاندا چۆنە، چەندێک ڕاست دەکەین لە قورآان خوێندنەکەماندا، چەندێک ئایا قورآن دەخوێنین و درۆ دەکەین، چەندێک قورآن دەخوێنین و ئەهلی زیناین، چەندێک قورآن دەخوێنین و ئەهلی دەستبڕینی خەڵکین، چەندێک قورآن دەخوێنین و خراپەکارین، چەندێک قورآن دەخوێنین و بەڵام مەبەسمان بە خوێندنی قورآن شتێکی عادەتیە کە سوکارمان قورآنی خوێند و ئێمەش خوێندوومانە، یاخود بۆ ناوبانگ دەرکردن، یاخود بۆ چی؟ مەبەسمان پێی عیبادەت نییە، مەبەسمان پێی عیبادەت نییە بەم قورآانە. جا لێرەدا ئەو کەسەی کە لەم فەرمودەی کە باسمان کرد، ئەو کەسەی کە قورآان دەخوێنێت دایک و باوکی تاجی ڕێزداری دەکرێتە سەریان، جلوبەرگی ڕێزداری دەکرێتە سەریان، ئەمە حکمی ئەو کەسەیە کە قورآان دەخوێنێ، ئەمە ڕێزداریە دەربارەی ئەو کەسەی کە قورآان دەخوێنێ. بەڕاستی ئێمە زۆر بێ ئاگەن دەربارەی قورآان، بەڕاستی ئێمە زۆر كم ترخمين درباري قرآن. أنا سيكوري مالك ده فرمي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي عرضت علي أجور أمتي رانوين را پیم پیشان درا پاداشتی همو کارو کردو ایکی چاک که أمتكم کردویانا پیم متراوا پاداشتی او کارو کردو أبو شوازية هر کس يقل أمتي تو أواخ فلان کاری چاک بکا او پاداش تکیتی. پیغمبر خو علی صلوات و سلام دفرمه پاداشتی همو جورا کارو کرده و یکم پیپیشان دراوا. حتی القذات او البعرت یخروجها الانسان من المسجدی. حتی وکو اوی که اگر تو پشقلیگ یا خود اگر تو کمترین شتیکی پیز هم کمترین شتیکی ناراحتی کمترین شتیکی نادرست اگر تو لمزگوت دبی تو پاکی بکی تو چلاپوشیک لا دبی لمزگوت یک دا یعنی لسر فرشکه لسر چی من تو کام به هر حال کمترین ناراحت یک لا دبی تو دفرمی پیغمبر خو علی صلوات و سلام پاداشتی وشم پی گوتراوا و هر وها وعرضت علی ذنوب امتی تاوانو خراپی امتک شم پی پشان دراوا فلم ار ذنبا پیغمبر دفرمی علی صلوات و سلام نمبینی و تاوان یک اکبرو گەورەتر بێم من ئایەتین ئەو سوورەتین ئوتیتەها دەفەرمێت نەمبینیوە تاوانێک گەورەتر بێت لەوەی لەو تاوانەی کە کەسێک ئایەتێکی قورئانی لەبەر بوو بێ یاخود سوورەتێکی لەبەر بوو بێ و پاشان دوای کابرا دەڵێ لە بیرم چۆتەوە ئەلەم تاوانە گەورەترم نەبینیوە چونکم ئینسان ناکرێ محاڵە مێشکی خۆی فۆرمات بکات و مێشکی خۆی خاڵی بکاتەوە لەوەی کە قورآانی تیانە هێڵێت. چۆن دەبێت ئینسانی مسلمان بەو شێوازە بێ؟ چۆن دەبێت ئینسانی مسلمان بەو شێوازە لەگەڵ قورآاندا بێت؟ بەڵێ خۆشەویستان، مەسئلەی قورآن، مەسئلەی لەگەڵبوون و پەیوەندبوون لەگەڵ قورآاندا بەڕاستی حاڵەتێکە زۆر زەرورە ئینسانی مسلمان ئاگاداری بێ. بەڕاستی زۆر پێویستە ئینسانی مسلمان لەگەڵ قورآاندا بێ. خوای پروردگار لە کاتێکدا لەم قورآانی خۆیدا باسی ئەو کەسانەمان بۆ دەکا، خوای گەورە شایەتی دەدا، خوای پروردگار ئاگاداری و وریایی دەدا دەربارەی ئەو کەسانەی کە قورآان خوێنن، بەڵام قورآان خوێنێکی ڕاست و تەواو و ئیماندارێکی تەواو و ڕاستن. کاتێک قورآان دەخوێنرێتەوە بەسەریاندا چیان لێدێ؟ قورآان دەخوێنرێتەوە بەسەریاندا دەگرین. قرآن دخير يخرون للأذقان سجدا باشان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إنسان إيمان دار لكات يكدا قرآن دخيون ريتو بسري دا سجد بو بخوا دباس زياتر دقري ترسان زياتر ريتي دكا باشان خواهي پروردگار درباري صفة دياركاني إيمان داران دفرمي إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا كاتيك آياتيك خواي پروردگاريان بير بخريتوا بحوكو بحالتيك كرو لال آسايانا نراناوسن لبران بر قرآن داو يعني بيان وابد أما باسي چيكا أما موضوع چيا أما مسألك چيا أما ما مصابواي كردو لخوي أو أخوي سغلط كردو يكجار إنساني إيمان دار بمشي وازم ما مرا لقل قرآن داناكا انساني ايماندار اوي خواي پروردگار ده فرميه اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. انساني ايماندار او انسان ايمانداري كاتي يادي خواي پروردگاري لغل للا دا بكري ده فرميه دلکانيان ترز داي دا گري. كي لئي ملکاتي ياد کردني خواي پروردگار دا دلی ترز داي دا گري؟ که لئی ملکاتی باس کردنی او همو تفسیری آیتو احادیثو باسی بهشتو باسی جهنمو او حالتان دا دلی ترز دای دا گره؟ که لئی ملکاتی خطبو باس کردنی بابت قدین یکانو بابت قرآن یکان دا دلی ترز دای دا گره؟ کورا ترسی چی بابا آگا من لخطبی ما مستاج نیه لجمعه دا هر؟ خو من لیکوتوه، مشغلت من هیا، او باش ما مستا با تواوی نکرد، بابا ایش من هیا، او ما مستا دوای چی کوتوه، هموش تک من بیستوه، ای هموش تکت بیستوه دلت با صاف نبوه، دلت با پاگ نبوه اگر ایمان داری، و اذا تولیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، انسانی ایمان دار که خوای پروردگار ده فرمی لسورت انفال ده، لآیت دوب و آیت چوار ده، انما المؤمنون، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اما ایمان دار خواهی پروردگار ده فرمه اما ایمان دار اذا توليت عليهم آياته زادتهم ايمانا. هر آيات قرآن بخيون ريتو بسر او داه ايماني زياد دكا او برواي زياد دكا او خوشوستني خواه زيادر دبيل دليدا او سوربون لسر تيكوشان لپيناوي ديني خواهي پروردگار دا زياتر سوري دكا. او انسان ایماندار او خوای پروردگار ل قران دا بو شواز باسیان دک حقیقت حالیان باز دک امش ایمی نوی قرنی بیستمو بیستو یکمینین بوی کوا و تربیت دادراوین لبچی حزمان زیاد دکا بشاشه دانشتن لبر شاشه تلویزیون کانا دانشتن لبر شاشه ویدیو کانا بچی ایمی وا مشغول کردوا لقیامتو بی آگابیون لقیامت حس کردن من لشت دنیا یکان اما ایمی مسلمان و ایمانداری نوکانی سده بیستو یکمین اما حال من و اوش حالی او ایماندارانه لقرآن دا خواهی پروردگار باسیاندکا کون من ایماندارین آیا قصه ایم راستا یا خود قصه خواهی پروردگار والعیاذ بالله ومن اصدق من الله حديثا دبي كيبي او كسقسي راس تربيه لكلامي خواي پروردگار خواي گوره ده فرمي انسان ايماندار باسي خوات بوكر دلي ترزاي دگري قران دخوين دو بسري دا ايماني پي زياد دكا بلام ايما او بو قران دخوين رد خومانده او بو هل دسين هل سرطان يشكر نكدا يكسر هر الله اكبر نيجا قدا دبسينو يقبا ويشكي دورو دريجي اي بدو داينين يعني بطاقتين او بو او ايمان كمان لاوازا او ايمان كمان ضعيفا او زياتر لا يعني شيطاني زالبو بسرمان دا او بو باش خومان ليناك ويدا دنيشين بدياري فيلمو مسلسلكو افلام يكو برنامه يكو بابت يكو غوراني يكو يعني دا دنيشين يقدنك خوانك اتشاو من خو بيقري يقدنك لحظي بزاينادين والله دل نيابين ايمان كمان ضعيفا او ايمان كمان لاوازا ايمان كمان بيويستي بتازا كرنا وهايا او بو باشه حزمان لگورانیه بو باشه حزمان زور لگورانی فلان کسو ناوکی دزانینو او لفلان شوین دا کردویتی او فلان برهمکیتی او برهمی تازیتی او ام دور بینانا او فلان کس لفلان جه گدا دوری بینی او بو ام لزانینی و کار دروسی من هی و بلام لقرآن و لدینی خواهی گوره اگه داری من نیه لکات یک دا خوش من زور زور با مسلمان زانین دکریت حالت من وابه بلام خو من باب زور مسلمان کی باج نزانین بلام ایم وکو مادم مسلمانین با لحول کی قبر و قیامت و دوار روژی خو من دابین خوش ویستان. آیا ایم کاتی قرآن دخوینین دل من دترسی؟ آیا کاتی قرآن دخوینین یا قرآن من دا بسر دا دخوین ریتا و ایمان من پی زیاد دکا؟ آیا ایم کاتی قرآن دخوینین دل من یعنی حالتی کی وی بسر دا دیه گریانی بسر داده؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ خواهي فروردقار رودكات أو خلق دل رقا أو خلق مشرك كافراني سردمي في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كقرآن كاري تينا دكردن إما آية بزاني القرآن كارمان تينا دكا خواهي قورا بو دفرمي دفرمي بو أوام لآسي أم قرآن وأم كلامي خواهي فروردقار دا سرتان سرما ووقتان ورما وبيتان وابي أما باسي تيو موضوع تيا آية بو بيواندي أوا برجياني روجاني إنسان وهيام قرآن آية بو أمن دل لقل ساتكاني إنسان دا خطاب وقصو قفتو قودك أم بيام إخوة فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون آية بو بيكنين إخوة بيرورد فرمي بيدكن لآسي قرآن دا بيدكن لآسي حكم كان دين دا هاي هما مصافاسي تيكا كرة في قزاب كي إساكاتي أويا كرة في قزاب كرة في باب الظروف بروشي دا روما مصاش باسي تي دا كاو ديني تي دين هر لمزقو تيك دا بياوكي بتماني وصالة تي بيري رسبيم تسبيحكي دو صد دنكي بقري بدسي وبتي لمزقو تيك دانشي ولك كوني سوچك ابو خوي خليكي الله الله خوي بي خليكي لا اله الا الله خوي بي ها چون استهزاء بديني خوي پروردگار دكين ها فل فكرو بيرو هوشو تيگشتن مندا چي من له هاتو درباري ام پيامي خوي پروردگار لكات يگدا ام حالي ايميو اوش حالي ايمان دار كان خوي پروردگار دفرمين
1: إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله إن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين، اللهم آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بي خوش حالم جاري قتل لقل إيوي بريز وخوش شويست بم لقايا بقين وبردوام بين لقصي بني إسرائيل ولقل بيغمر موسى عليه الصلاة والسلام كلا ألقي بيشو بحسي أومان كرد كتشون تشوني موسى عليه الصلاة والسلام وفاد دكات صلاة والسلام إخواي قبريل سربيت كتشي آزاري تشت لدعوة جهادي لقل بني إسرائيل چندي قريكي بو أم شعب باكاتوا چندي دعوي كرد بوي كوا أو عيب عاري كوا لقردن ياناتا لباوا بيران يان بو بني إسرائيل ما وتوا موسى عليه الصلاة والسلام لقل هارون خريكي أوبن أوهم زماني كواجيان لقل بني إسرائيل أوهم بلاو امتحانيان توجبو أوهم امتحانيان توجبو أوهم مدديان كوال آسمان وبو أهاد بوي كواهمو لهمو كوتنيا كالله جل في علا لبرخاتر موسى عليه الصلاة والسلام وهارون إكراما بو أودو بيغمر مقام برزا بتشاوي الرحم سيري أو أمتي يكر بلام أو أمتا سبحان الله قد توبيكي نصوحي نا أكر بيتوب ولا يديني خوابا باكي بشاكي بويا قيشت مانا أويك وموسى عليه الصلاة والسلام دواي وفاد بوني هاروني براي عليه الصلاة والسلام ما ويك جيا روجي كان ضلي سغلط بو حزي كبنا إسرائيل جيليت برو أو سحرايا نناو سحراي السيناء برو أو تبولوس كاني كوا هن لو سحرايا سفر يبكاد دور بيلا قومكي بو يبحث يوم بو تانكر كاتيك كديت لشوينيكا أبيني مجموعية بياو خريك لو سحرايا قبري خلدكارن أوش سري سورما دعاوي كوا سلامي ليان كرت فرمي باشا دياروانا ملائكة بون بلان بشوازي إنسان موسى نيزاني عليه الصلاة والسلام يكم جار فرمي باشا لم سحرايا وخريكي شين وتيانا والله يدي بيني مخريكين قبر هل دكانين فريباشا قبر هل دكانين بو كي مردوة لم سحرها كز ديارنية وتيان قربان ايما ام قبر ايبو ايك يكمانا هر بشيواز بتو اكاد بشكل بتو اكاد هكو قيافشي وكو بالاي بتو اكاد جا اگر ياربتي ما مدهي دا بزيتنا ام قبر ابو يكوا قبر كي بور ايكو بيك بكين لسر حجمكي تو موساش دائما سبحان الله دائما بو كاري خير بيشنق بو عليه الصلاة والسلام هرچون وقتي خوي كبوتان بحث كد لمدين كاتيك لو غربته هاتوا هلاك ودبينيت خلقك آودنا مرو مالتا كانيان بلام لولا شو دو آفرت راوستاون لدوري خلقك شاورين أم خلقك توابيت أو جاروان بينوا آودنا مرو مالتا كانيان أو بو غيرتي قبولي نكرت يعني أو موقع موقعي نوان دني شهامته كأوش موسى عليه الصلاة والسلام لتاريخ أبو تانم بحسير كوا بيشنق بولوا أو بيغمر الناس داره بويا ديت أو همو خلق قاوة داو أو دات حيوانو أو دات مرمالاتي أمدو آفرتو لدوائي أراتو أو شني كوا داريك بو لبيا بوي كوا إسراحت بك ثم تولى إلا الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو موسى عليه الصلاة والسلام لراكش كداء بزيد لسر قياسي أو لسر قياسي أو قبرك هل دكانن لو لحظات بأمر الله جل جلاله ملك الموت داء بزيد سر موسى عليه الصلاة والسلام أفرمي يا موسى منها توما بأمر الله روحت بك يشم ومن ملك الموت بوي لو روايتها توا فرمي بلبي
چمچێک لە دەستی ناو لەپی ئەداتە ناو چاو مەلەکان مەوتا و چاوی کوێر دەکات ئەوش ئەگەڕێتەوە بۆ لای ئەڵڵاه جەللە جەلالوهو وە فەرمێت یا رەب العالەمین تۆ منت ناردووە بۆ لای یەکێک کە پێی ناخۆشە کە پێی ناخۆشە پێی ناخۆشە لیقای تۆ ببێتە لیقای تۆ بێتە لیقای تۆ ئەوشە فەرمێت چۆن فەرمووی ئەگەر پێی ناخۆش نەبووایە ئاوای لە من ناکرد فرموي الله جل جلاله أمر كاتا أمر دكاتا ملك الموت أفرمي برو بولاي موسى عليه الصلاة والسلام برو بولاي موسى عليه الصلاة والسلام وبي بلي الله جل جلاله سلام دلي كات بي خوش أقر لدنيا بجيت بي خوش أقر لدنيا بجيت با دستي ناو لبي بيخا تسر قايك أو لبي مسافي أو لبي كوالا سرقاك چنية توك لجر دسي أبيت بقد تلطل لو تكانا هر دانيكي صاليك يان روجيك تمني أدمي أقعو بو رازية بويا فرميت ديتو لغل موسى عليه الصلاة والسلام كاتيك أقساك وفرميت خواي قرى السلام اللي كاو وات في دريد يا موسى عليه الصلاة والسلام وشا فرميت باشا دواي أوي كواتو أهم صالة أديت من أي دواي أما يا ملك الموت دواي أما تشيه فرمي والله دواي أو مردنا لبروي هيج كس يقلم دنيايا بوينيا حتى سربجيت توقيتك بودانا والله جل جلاله أو توقيتش غيبة فرمي إذن دس بيبكا با أو أمانة من استتسليميك بويا مسلماناني بريز ألا بياك ملك الموت لقل أو ملايكاني كوا أعواني أون يار متي درن لقل يا بور روح كيشاني إنسانا كان روحي مسادة كيشن عليه الصلاة والسلام ولدوائي أيشورنا والله أعلم دوائي كفن دكريت ولو شونا دفن دكريت وبيغمري خوا عليه الصلاة والسلام أو شوي كوا روي بو معراج لبيت المقدس كاتي كسر كود داي بوشونيا فرموي للاي أو كثيبي أحمرا أقر قركتان بيت بشانتان ددم قبركي تابولوسكي كي سور كثيب الأحمر واتخوالي كي سورة بردائي كي خورة لبالي أو تابولوسكا قبركي موسى إبرام عليه الصلاة والسلام لو شونيا بويا مسلماناني بريس بمشي وازا موسى عليه الصلاة والسلام مال آوائي لبني إسرائيل دكات دواي أوي كوا بني إسرائيل لا أو صالاني كوا عقوبة بسريان ماوا چن صالكي كم ماوا أبيت شل صالك تواوكن قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض واتا لا زمني تيهو قنبون لنا وسحراي سيناء أفرمي أوان واخريك أو عقوبة تواودك ومهارون عليه الصلاة والسلام وفاد دكات فيش موسى عليه الصلاة والسلام وكان محبا لبني إسرائيل للينه ورحمته ووداعته بني إسرائيل بوفات هارون عليه الصلاة والسلام زول درقران من لبرأوي زور بالرحم بولا قال يانا لبرأوي زور إنسان يقبوه نرمونيان بوا موسى عليه الصلاة والسلام حديك تيابو توربوني كتيابو بلام هارون أو يتيانبو أو أن زياتر هارون يان لا خوش رويز بو بلام كاتيكا هارون وفاتي كردو إن جال دوايا موساش هات سري عليه الصلاة والسلام فاشتد حزن بني إسرائيل عليه وشق عليهم ذلك أفرمي بني إسرائيل غمباريكي زور تشيبو بفقدان موسى عليه الصلاة والسلام زور دل غمبار بون كأمدو في غمبار نازار نابي أنما عليه الصلاة والسلام بوي خلقنا أو خلقي ما بو لنا وبني إسرائيل شاويان برز وكر هرهميان هاتن كوبونوا لدور بري فتاي موسى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا
او فتايا واتا او جنجناز داريك و رفاقتي موسى كرد عليه الصلاة والسلام بولاي سيدنا خضر كناوي يوشعي كري نونا يوشعي كري نون عليه الصلاة والسلام أفرمي فالتفت بنو إسرائيل حول فتى موسى عليه الصلاة والسلام وأو وكو قائدك وكو أميرك وكو سربرشتيارك بو زعيم بني إسرائيل ك أو كان صالي كوا ما ولا سريان صالي عقوبة لناو صحراء سيناء لقل أم يوشعي كرينونا بقيادة يوشعي كرينون تواويدكا كابن كثير رضا ورحمة إخوائي ليبيد أفرميد يوشع عليه السلام هو الذي كان رفيقا لموسى عليه السلام في رحلته إلى الخضر، فقد قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه يان فلما جاوز قال لفتاه، وثبت في الصحيح من رواية أبي ابن كعب رضي الله عنه إنه يوشع ابن نون. ابن كثير فرميت أو غلامة أو فتاية أو غنجي كوا رفيقاتي مساكرت أو يوشع كري نون بو باتفاق بني إسرائيل وباتفاق علماء إسلامش، وحتى يوشع كري نون باتفاق أمة الإسلام وباتفاق بيشتر بني إسرائيل هج جمانك تيانية هج جمانك تيانية لدواي موسى عليه الصلاة والسلام ببا بيغمر بو هيك لبيغمراني بني إسرائيل بو هيك لبيغمراني بني إسرائيل صلاة وسلام إخوائي لسربيت كوا قنجك زور نازدار بوا زور متقي بوا وزور بيارك نازدار بوا بو يا سبحان الله إخوائي قورة كردية قسمتي كوا رفقاتي مسابكة لا دنيا بو يا مسلماناني بريس أو فترة عقابي كوا ماوا ين يعني أو فترة عقابي كوا لزمني موسى وهارون إنجاري وشعي كرين نون أم عقابه واش يواش لزمني يوشعي كرينين وآخري كتواود بيت أو جيلي كوا لقل موسى وهارون أبو عليه الصلاة والسلام كجيل يقبو بيدا وترا كثير العناد كثير السؤال كثير العصيان جيليك كوا زور عناد بون جيليك كوا زور برسياري عندك إلا موسى وهارون عليه الصلاة والسلام وجيليك زور سربيشي وأهلي معصية وإجرام بون أهلي معصية وإجرام تناند برامبر موسى عليه الصلاة والسلام كأو بيغمر النازاريان بوا ككليني خوابوا بويا أمجي له واش واش نما لناو أمشل صالة لم بابو لم خلقي كوا عزيتي موسى داو هواش واش كوتا ايان بهاد كركان ينهات نبيشوا نو كان ينهات نبيشوا جيلي كي نازداري ايمانداري صادق هات بيشوا لقل يوشعي كرينون أو جي لكوا موسى زور هوليدا لعيب عاري أجداد يان لعيب عيب عارو أو صفة بيسي باو با بيران يان رزقار يان كات تاك يان كاتوا تشاك يان كاتوا بلام سبحان الله حتاكو آخر لحظة موسى عليه الصلاة والسلام بوخ مخفتا سريناي وفاتي كردو قراو بولاي خواي قورا استزمن زمني يشعي كرنونا مسلماناني بريس خواي قولي أفرمي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أمجيلة روايتك هي دليل موسى تا استعكماوة أم
پیمان و عهد لدوانز قائد دوانز نفر حسب اصبات کان کرانی یعقوب علیه صلوات و سلام هل دبجیرید بو اوی کوا كتائب تشكيل كان مفارس تشكيل كان قوتي عسكري تشكيل كان بوي كوا أو جهاد بكن برون بو بيت المقدس كوا خواي قول أمري كرد موسى موسى أمر كاب بني إسرائيل بلام أوان نكوليان كرد لو أمر الربانية بهوي أو كوا فرماني خواو في غمر كيانش كان خواي قول تشل صالة والي صحراء سيناء عقبيان دادات وقولك اجدليت أم دوان زقائدك وهل دبجيريت يوشعي كري نون هل دبجيريت موسى نماوا يان اگر موساش هل يبجار دبيت بلام لكاتيكا كأرون بو جهادك وبيت المقدس الرزقار كان او كاتا سبحان الله موسى عليه الصلاة والسلام وفاد دكات وموسى برو بومي او جهاد دعوي خوي نابينت كوا كردي بو خواي قولا لقل بني اسرائيل كواتا مسلماناني بريس موسى عليه الصلاة والسلام أوي كوالا سريب ولقل هارونا كرديان لو أرضى لأرض بني إسرائيل بذري خويان دانويلي خويان كردناو أو خاكا وشاوروان بن ثمري أو دانويلا درشيت وشاوروان بن بروبومي أو جهاد دعوي كوا كرديان بيبينن بلام سبحان الله قدري خواي قوروابو نيان بيدي بوكو بيغمراني بيش خوي بوي اما درزي كتايا بو دعات اما درزي كتايا زور درزي كرين كتايا بو ايمي ايمان دار بو ما مصطايان اواني كوالا سلكي دعويا دعوة دكن بو خواي قورا جل جلاله ديني خوا بخلقي دقينن شو روش بوي كوا او خلقا لناو او ضلالا لناو او قمرايا درشيت رای کشن جاری کتر بولای ام چاوگا پاگی اسلام کوا سر چاوکی پاکا چونکم بدسی قافلی پیغمبران و بوا با امری الله جل جلاله تو دعواکی بانی خلدکی بو خواهی گورا خلق بیت یا نیت تو مسئول نید خلق بيدينا تو مسؤول نيت بلام تو مسؤولي او دعوه بباكي وشاكي بيامك دي بخلقي خيانتي لينكي او جابرو بومي او دعويا مسلماناني بريس جاري واهي تو دي بيني اقا بينيت بيها ونعمت اما اقر ند بيني او قافليق لبيغمران او دعويا انكردوا او جهاديا انكردوا بلام قدري اخواي قورا برو بومك قومك تنهاتوا بينيتي او نيبينيوا بويا بيغمرانش صلاة وسلام إخوايا لسربيت ببيغمري خمان شو عليه صلاة وسلام أجيرن واتا عامل وكو كريكارك بو الله جل جلاله بو ديني إخوا جاري واهيا بروبومي عملك إخوايا دبينن جاري واشي نايبين بلام قرنق أويا كتولة سر حق بيت لزتك اللويا تا كتولة سر حق بيت لذتك لوياتا كتو دين داركت خوا جل جلاله بي رازي بيت دعوتك خواي قورا جل جلاله بي رازي بيت او كاتا سمرت بيني يعني ند بيني او درزك ابو ايما في غمران بونيان بيوا او دل خوشيك ابو ايما ويكوا ايما آرام بقرين لسلكي دعويا وآرام بقرين للري قياندني ام اسلام ناس دارا بخلكي بو ايما مسلماناني باريس نتيجي كواتا نتيجة أم دعوية لا إيمانية لا الله جل جلاله مشيئتي هبو أي دابيت أي بيني بها ونعمت أما قرنيبو أو الحمد لله بك لسر أوي كوا تو لسر حقي بويا موسى أقر دائم لحظات ما بيت أو موسى أو أحدي لم دوان ظنفرا حسب قبائل كي بني إسرائيل أصبات بني إسرائيل كراني يعقوب كوا دوان ظكربون لهر قبيليك لهر صبتيك يك بيان هل بجارد بو أوي كوا بيمان بيغمرك جاقل لموسى تايسا ماوا يعني وشعي كوري نونا بيمان لم دوانزنا فربك ورقريت بو أوي كوا بباكي وشاكي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لين أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة خواهي قولا فرمي بيمانم
لو دوانز نفر لو دوانز نقيبة ورقد لريت يا غمركوا لبني إسرائيل تيمان مليان ورقدوا عهد أجر أوان أهلي نيجبن وأهلي زكاد بن وإيمان بفي غمركم بيرن بفاشي وشاشي وبشتي بقرن وقرضوا حسنا واتا دسي إنفاق أن هبيت بو خواي جورا جل جلاله صرفي مالي أن بكر لبيناوي خواي جورا لبيناوي ديني خواي جورا لبيناوي جاندني حقا خواي جورا شي أن بوكاد لو كفرن عنكم سيئاتكم لقنا حكان تنخوش دبم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل ولا جناح تان خوش دبم وأتان كمان أو بهشتي كبرين كوا هرهمي دارستانا هرهمي أو سازجاري كجوانو باكي تيايا بو أهلي إيمانو أهلي إسلام أواني كوا لقال خواي جورا جل جلاله راس دكن بو يا مسلماناني بريس أم دوان زنفرا بيمانيان داوا بيغمركا يا كم كار كوا هلصان بي يا كم كار كوا هلصان بي دسيان كذا ناونوسيني أو جنجا ورانا وتهر نقيبك هربر فرسيك لقومك خوي لقبيلك خوي إحصائي أو جنجاني لا خوي كرد كوا كي أتوانيت شك هالقريت وجهاد بك أبو خوي جورا بيت المقدس رزقارك إما لبر أوي واختكا كما هل أول ثاني شباب وتوكم إن شاء الله تعالى أجر خواي جورا أساني كان الدوايا إما إن شاء الله تعالى بأمتشن دقش لسري هذا بردوان بين ديار مسلماني برز أم مجموعة نقيبة لقلت يا غمبركيا كواي وشعي كورنون صلاة وسلامي خواي لسربيت كوتنا ناو بني إسرائيل لو دوانز قبيلة لسر أصباتك ناو نوسي أو كسانيا كرد كأتوان جهاد وقتال بكن بو خواي جورا بلام دلين لم كأت موسى وفاتي كرت لم كأت يا موسى وفاتي كرت وعليه الصلاة والسلام لدواي ويكوا دوان ظن فركد سيشانكات ويوشعي كورنون لقلياتا كوفاتكا إن جا يوشعي كورنون هج كماني جتياني دبيتا في غمرو قيادي أم دوان ظن فرو أم قوة أكاد بو ويكوا بيت المقدس لا عمالقة رزقار بكاد كواتا مسلماناني بريس أويو شعي كري النون ديكات لباتي موسى عليه الصلاة والسلام كواتا جيلي كي نازداري إيمان دار آسوي كي قش وديار لدى الشاويان أو جيلي كبا موسى دفرمو فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون أو جيلا ولا سرشور بوروي قد مضى بلا رجعة وأم جيلا جديدي كواهاتوا أيويت أو تاريخ الرشي كواهو بابيرانيان باو بابيرانيان تجيليان كرت أو هغمو إجرامو تاواني كواه باو بابيرانيان كرديان برانبر موسى وهارون صلاة وسلامي خوايانا سربيد أمان هاتونا أو تاريخ الرشا سفيكناوا هاتونا أو إجرام لادن هاتونا بمبي غمرد لين إما تيمان من دعوة أخواي جورا كوا نيوش بكين كوا زكاة بدين كوا أوامري خواي جورا سر سنج من آسان بيت وإما آمادين بوي كوا أو قتال وجهاد بكين بوي كوا بيت المقدس لعمالقة رزقاركين بوي مسلماني بريز أم بيغمرا دوايا ويكوا توابوني چل صالة عقابك توابو هواش خواي قورا قابيكاني لبني إسرائيل كردوا كاتيك بيني لبني إسرائيل قوميكي صادق مجموعة قنجيكي باكي نازداري دلطات عقيدة دار بو دين وإيمان هاتنا تبيشوا يعني ديني خواست ترخنو يعني دوية تاريخي أجداديان باكناوا أو كات أخواي جورا جل في علا لفس عراي السنا قابي كاني ويان كراوا ريوبانا كاني اندزاني قومك هاتت يشوا قومك ديوب عزت بجد بكرامت بجد وقومك إعلاني إيماني فيه وإعلاني عقيداك على قليو شعي كورينونا وكو بركان هاتت يشوا وقرب سر أو كسي
وقرب سر أو كسي كوا أيات معارضي بركان بكاد أجر إيمان وكو بركان بيت أمبران بري بكريت قرب سري وأو كافرانشي وأو كافرانشي كوا احتلال بيت المقدس يان كردبو كوا بيان دوترا عمالقة أم خبريان بوروي بينيان لنا وبني إسرائيل جيلك هاتت بيشوا قيمة عقيدة جيلك هاتت بيشوا إيمان وإسلامي بيه وجيلك هاتت بيشوا داواي خيار وصوزو فاصوليا ونوك ناكا وكو باو بابيران داوان لمساكر عليه الصلاة والسلام أما هاتون دارين إما صمعوا طاعمان بطوية يشعي كورينون وإما هاتون تبيشوا ودما نبيد باجي أو عقيدش بدين كوا هلنان قردوا بويا مسلماناني بريز عمالقة كان بويان در كود كوا بوني إيمان رايحي إيمان لبني إسرائيل وسرح لداو در كود زانيا إسفادينية وزانيا اللي كم روجة وأم قتالك الروب دا أشتنت يايا بويا شيان كرد أم خبيثانا فكريان كردوا بوي كوا حلية بكن فيلية بكن بوي كوا بتوان انسر كون بسر بني إسرائيل ودلين لو زمانا عالمي كان لقلابوا كلا قرآن شا أخواي قورا والله أعلم لسورة عرافة بحسيكا وإن شاء الله تعالى أقين آياتكانش بحسيكين كا بيدا وتريد راهبك بولا عمالقة كان لقوم عمالقة بلام أو راهبة كبيت وتريت ناوي بلعامي كوري عامورايا بلعامي كوري عامورا كأمبيا وخواي قورا آياتي أداتيت فيري علمي أكاد علمي جوانو باشي لايا علمي توحيدي لايا ناوي اسمي أعظمي الله لابوا بلام سبحان الله لم قضية بومان دركويت كوا أم علما كوا خواي قورا دايتي أم كابرايا أبوايا صفاصي خواي بكر دايا حمدي خواي بكر دايا بلام سبحان الله ركون أكا من شور ركابو الدنيا أهم علمي كوابي إسفادي فينا قينيت خواي قورا لدنيا ولقيامتها حياة دبت إما اللي رأى وصين إن شاء الله تعالى لدرزي دهاتوا لبلعامي كريبا عوراوا كوا عمالقة داواي تشيلي دكات دس بي دكين كوا أصل فصل أم كابرايا تشيا وأم كابرايا دبيت شيبكا لقلب بني إسرائيل وأم كابرايا تشونتوني خواي قورا حياة دبات لدنيا بيش قيامت أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بلی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: چاره سری گرانوی ترشلوچی معده با سورین چک ببیده کاری نایی درمان. چاره سری گرانوی ترشلوچی ریخولا با نام معده با کارکانی چین چاره سرکی چیه؟ ورزان بشه که زور لکسکان ام گرفتان هیا ام نخوشیان هیا بریتیل چی؟ بریتیل گرانوی ترشلوچی معده با سروه با سورین چک بزانین ام حالت چون رو اداد و او کارانه چین باکو خوما ایده بپاریزی او یه ما که بازی که بیایی که درمان بکر بینید او دین باش بید تندرست بید لگر او یه ما تندرست بید برای تان لطیب روف سپاری چاره سر بخوراکو قلبی بزنین آیا ام ترشالوهی که اگر رتوه بریتیل چی؟ بریتیل ترشی معیده خوی یعنی گرفتی ترمانه و بوچی رو عدد مرای زن اما معیده معیده خوی ترشی درده ناوی چیه؟ ناوی HCL هیدروکلوریک ام ترشا روزانه نزدیکی 2 لیتر برهم دی ل معده 2 لیتر برهم دی که چی پیک دی ل پتانسیم و ویتامین سی زینک و کلوریدو کمون پیکاتیتر و ام ترشی معده لیتر شی که 1 بوسیه یعنی زازر ترشا زازر ترشا و اگر بتو دیواری معده نقصی ها به زینک دیواره که بکو پیویس اومده پیویستانه نبیه با درزبونی معده که ام پرده معده هست، پرده که یعنی دیواری که چلمین هست، 3 روز جاری خوی تازه کن تو. پیش از خوراک بسود باشانه هست که اسکه بی خوان تابو کرده که درست بیاد تو، چی بیاد؟ پرده که تن درست بیاد. چون اگر وانه بیاد، بون زیگ نخست بیاد، چی درست که؟ آو کانتا، ام ترشلوکی که هست، بیاد توی اویکا دیواری معده بسکین تو و توشی ها و کردن و قرحه و روشانی بکات. یه استاد مدام زنی من روزانه نزدیک 2 لیتر ترشی زر خست. زور ترش دردری لبعدی امیا موت شیب زین سودی چی هم ترشه سودی زور زوره بالش و تو هم بریم ببی بونی و ترشه نمانه تو این خوره کرس کنی یکم شد بار اسکردی پروتینه پروتین اخواردنه که امی خوی متعبدی پروتینی اجاری گوشته سن کولاجینی تیایا پروتینه ده شاقو پاقیکات و ماده بسودکانی لدردینه وای گوره با امینو اسید ترشه امینه کن تاکو لشی امام توانه بجوانی حالی بمجید و دوائی لشی امام لکه جلی خانه پیگان تو روزانه میلیونها خانه من آمریکا دیگه تازه آبیت و درست آبیت لباتی یکی لپیکات سریجیان پروتینه میشه زاو زود رنگه ولی دو هنسکنی پروتین زاو زود مهمه دوم سودی او ترشاتشی اسیام بریتیل رامجینی ویتامین و تخم کان زاکن رولی زود جوریه این بون استعمال آسمانه که دیگه که لگوش داره یعنی دیپی نام دکتر ترشی بیار رامجینی مهمه بیتولف مانه کالسیوم مانه زینک مانه مغناطیسیوم مانه یعنی ترشی معده زاو زود دوباره بینه اگر او ترشی معده نبه او گوشتی که میخوین او B12 و ماده آسن و ماده بسودانی که تیانتی نه توانید بیت دره و هموزی نیشی نامیند او کاتی ما خوارنه خوین اونا خوارنه که بی انجام همی بیا سوده سودی لی نبینید بو هموزی این ویتامین خوبا کنسا کن بونی ترشی معده زازوار گرنگا سی هم سود بریتیل چی لبو هرمونکان ریخوالا گرنگا ترشی گده و که هرمونکان اوانی که رولنه و آنی که پیوندی به زرداوی لجگره چالش کرد درد یعنی عصاری سفره زرداو درد ری بایی که داری هر از باشتر بود و چهارم سودی ترشی اتصال چیه باید چیه با ریل کردن لزربونی بکتیری زیان بخش لریخولا باریکه اما ام ترشی که تکیه تخوارا اما زیان زرمندی بکتیری زیان بخش درست بن ام ترشی که تیه بسریا و لنایه نبود نایه لزرب بن به بایی کشم هم با درست کرد باید تو امرین اتصال ترشی که تیه سوری که لزورا اما پخته یکی بو اصلا دین سر اوی که او هو کارانه چین یا او کاره کاریگرانه چین که ولی ایم آکات که تشویق من لمعیدوه لگدوه بگری تو بسیرن چک یعنی او کاره چیه او آکات لیروه ام ترشلوکه ام ترشلوکی که هی لیره بگری تو بوشو بگری تو بو سیرن چک یعنی ام ترشیه ولی دوایی اگری تو یه مشتی که دی بیزنیم معیده دو درجای لیه درجای کن ام درجای سرویه ام درجای آمیک درجای کن او درجای خواره ام درجای سرویه چیه که ایشکی چیه؟ ایشکی بریتیل چیه؟ لوی که تا خوراک دی ام درجای اکریت او، ایکات نام معیده او نوجده، و که تا خوردن نما بیخوی چه بید؟ یک سطح درجه داخلی، هم درجه داخلی بایم خوردن نام معیده او نگرته با سیرنچ. و درجای دومیش بریتیل لوی که تا ام خوردن هم باشه موبا کیموسو خریک شکو پاگو و کرداری که هستی بسرهات لیرو رئدا اکریت او یا بری خورا بریکه و دوام زگری. و رج نه داد درجه که اینا بكرة توت أنا معدة يعني لو درجة زور جرينجن فارس قال لا تدرسيها ما كان أنا في بيستني زاني ما رام كانت هيك أم درجة يرى بيجي لو كراني كبرسيكين وين ديك أم درجة يا كريتوا ببيبي كبيبيز بي واو تشالوكا أجريتوا أشتوا بوبوري سوينشك هذا سودانة واقعي وقرانا يوم درجة شروعة كاتك با يجي لو كراني كبرسيكين دروس تبيت أم شلو تشالوكا أنا كرتوا توت أنا معدة باش زاني وكرا كاريرا كانت شيء يكم وكار بريتيل في شعر ستريس أبتوي شيء أبتوي قرانوي الشلاك لمعدة وبوسويكش أبتوي وكردنيش التهاب درست على معدة لأن كسي بسيار كم باش ستريس رولي شيء شو بيجيب موية راسي أم درجة أنا أم درجة أنا درجة كان هو السباكو أندامي دماري خوي جهاز عصب الذاتي اللاودي اللا إرادي يعني بيوست أبو جهاز أول ميلي مشكلة بدس خمانية يعني كاتي كخوارنا خوين مبيئة بكئة مخومن بمعنى أو درجة معدة كريتو أم درجة معدة كريتو بوي خوارين تيبس شد وكاتيك أخوارنك اشتغو بو مبيئة بكئة بمعنى درجة داكت داخريت يعني درجة أنا مهمة يعني إيش إخوانك يعني أما هم هو إخوان كرده يعني ليش إما خواهي كرده وبيك إما عقام عليبه أو سيستمة جابة جاكة بويت ستريس ستريس عارتي ستريس وكات باشي لشي لميشك خلالي بودرس تبع متابتي شي بيوست با فجز نيرفو يعني عصبي كتابته على مش كوديت بتابعه مع عيدي باش يجيبوا مع عيدي باش يجيبوا لي خوركانه يعني فجز نيرف معناه او فجز نيرفا رولي زو سري شي بين الشيء هو كلمه مش كوديت يعني بو مع عيدي وفعل بيت بوري خوركان ابو شيء كنترول شيء كنترول درسني دركاني مع عيدي كانت بو حمو حاوت هيك ستريس هبت ويلي كم كشن درستك دوم وكان بيتي لك اليسيوم كان يسوي شكلو معدنيك غريغا بوشي بو غرجوني ماسلكا كم درجه معنيه هذا كم درجه معنيه درجه معيده كالسيوم واك غرجبي درجه دابخات مثلا غير كالسيوم نبو كوبيست خاوبيتو كخاوبو درجه اكريتو كراو يرو خوارنا شتنا ناو يعني كيش يدرس تاك بو كالسيوم مهمه كلي بربي خوارا تشي كان هذا باقله من كان لا باش شي من كان لا صازغرا بان كان هي سيمو كار فابيتو يغرامي تشاوغ وسورنش بريتيل نقص فيتامين دي فيتامين دي سري لبروي يبسرع له هوموجيني مادة كالسيوم. أجر فيتامين دي مع نقصان بيت كالسيوم بيش يكون هلا مجرد. هلا مجرد كالسيوم كم بيت أو درجة أكيد تاني. شو عم كيرجنا بيتون ديكات. شو عارم تيكشون لهاوسنجي ميكروبيوم. لكن دامي هرزدا. يا ما جنجي كمان يجنجي بكتيريا لشة يعني بكتيريا الخوالية يعني ميكروبيوم بيوتري جنجي بكتيريا سبخش. أجر بيتو خلي الربدة بكتيريا سبخش كم بيتو بكتيريا زيان بخش زور بيت. للخوالة وكانت تشير رؤادات. غرفة الرؤادات أو غرفة الرؤادات ده بيتوي شيء بيتوي قرانوي الشلوك الشلوك اللي الرخوله بوشو بو معدة ودواني تريج لروا خال قراني قارني يعني الشلوك اللي معدة بو سيرنش زين بوشي طبعا ده كنتوا أو كساني ك قرانوي الشلوك يعني هي اللي معدة بو سيرنش كده كبروبايوتيك بكاردينا بكتيريا سو بخش بكاردينا شيء بيت لسطح حفرانية باشا بيت من هو كارشيا يعني سد واني تو مبرسي يعني بلي باشا رخوله شو بعدي معدة ويا يكمل تاني برين يجي لو كاركان ويا ك معدة رخوله يقعد دامن بيوسن بيكو بيكو يشكانه كان دوش اما كومري بكتيريا سوبخش معنيه لا ايرافتو باسيلز يعني كروي سوبخش معنيه او اصلا شيء كان جنجي ام كورونا ما كورونا اما كورونا اما ام رشا ام ريخورا باريكيه واما استوري كان ريخورا استوريا كورون بابا شكان ريخورا استوريا وتريت هذا شيء كان لاكتو باسيلز هذا شيء جنجي ام كورونا تشكات لقد شيء اوتمنى قال كروي سوبخش كان يترجبو وهكا ام خورا كان يرب بتشاكي هرز بيت لا لشيء لا لا كورونا لا ريخورا استوريا كانت كهرز بباشي رويدا لم ريخورا استوريا أو كانت باش يصير شو مجاني هسيتي عن جامد ريت يعني ليه لقى غرفة درس بيت ليش هرس غرفة درس تكانت وأجر بكتيريا يصبخش كم بيه لا كورونا لا لما شانه أو كانت شيء بيت بكتيريا زين بخش small سيبو درس تبي small intestinal bacterial overgrowth زيادة بيت أم ريخورا باريكو وات أجريت بيتوا يقرانوي شلو الشلوك لاكتيك أسيد بو ناو معيدة وواكا حتى درفتي كتر معنى يا مزور جاربت ويويكا زرداو نزراو درجة بقرتو بو معيدة ليوكا شايد رستكار ودواتر ام ترشاوي ام السيالة ترشيني قدكا قرتو بو سيرنشك بو يعني بكتيريا سبخش غوري زوزور حيا دركوتوكا خليلق لاري خوالا لبكتيريا سبخش غوري شايد رستكار انتين سر بيانجام هوكار كابيد وي قرانوي ترشلوك بو سيرنشك بريتيلا بيمدين يوان ميشكو ري خوالا ميشك لغل ري خوالا يعني توبري بيوندي مشكوري خالص شيء. إيش اللي هو كارانيكا بيمسه مبيزاني كربطة بتدريسية موي بيوندي يعني مشكو بري خاله. يما فجزنيرف مانية بس ما كنت فجزنيرف. بەگز نێرف کە مثلا دەماارێکەکە ئاسەبێکی گەورەیە لە مێشکەوەیت و دێ بۆ کوندامی هەرس ئەمە لێپسراوە لە چی لێپسراوە لە حسی و حرەکی یعنی لێپسراوە لە جۆڵی کوندامی هەرس کۆنتراکنی جۆڵی کوندامی هەرس و هەست کەدریش و دووسرە یازدا لە ڕیخۆڵە بۆ مێشک لە مێشیشەوە بۆ ڕیخۆڵە و دەرکەوتووە هاتی خەلل لە مایکرۆبینی ڕیخۆڵە ڕوودات یعنی بەکتریای سوبەخشکە بێت و بەکتریای زیانبەخش ڕوودات بەگز نێرفم ئاسەبە سووری کەوسا کێشامان خەلری بۆ دروست دەبێت خەلل دروست بوو کاتە لە کاتی پێویستە کە پێویستە دەرگاکەدا بخات دایناخات لانێ بکرێتەوە لە کاتێک کە پێویستە بکرێتەوە لەوانی نەکرێتەوە هەنی کێشە دروستەکە بۆ وای لێت کە ئەم بەگەز نێرفە هەنی پێویندی ڕیخۆڵە و مێشک وای لێت کە ئەم دەرگایە بکرێتەوەوانێ کرایەوە ئەو کاتە لە تەشەڵە ئەگەڕێتەوە بۆ ئێمە خاڵێکی مهمە پێویستە ئاگاداری بین پێویستە بەکژینەی بەکتریاکان باشکەن ڕیخۆڵەمانەوە بەکتریای سوبەخشمان زیاد بکەین شەشەم هۆکار بەکارهێنانی زۆری دەرمانی دژە زیندگیە ئەنتیبایۆتیک لەبەرەوەی کاتێککە ئەنتیبایۆتیک زۆرە خوێ دەرمانەکانی التهابە زیسترۆمایسین ئەمۆکسیلین ئەمۆکسیکلاڤە ئەما مانە کە زۆر خورێت چی لێیە دەبێت بۆ کەمکردنی بەکتریای سوودبەخش لەگەڵ زیانبەخشەکە سوودبەخش کوژێ و کاتێک سوودبەخش کەم بۆ هەوکردنی مەعدە ڕوو ئەدات و هەرسکردن سگرستی بۆ دروست ئەبێ و بەگران هەرس ڕوو ئەدا و ئێمە بەکتریای سوودبەخشمانی حتا بەخۆی ئەسڕی سەفرا دروستەکان زەردارێک دروستەکان یارمەتی کرداری هەر سەدا و بەکتریای زیانبەخش ئەکوژێ ئەو کاتێک کەم بۆ دیسان تەشەڵۆکە گەڕێتەوە بۆ مەعدە و لێوشەوەی مەعدە گەڕێتەوە بۆ سوێنەج و دەرمانی هەوکردن دەرمانی التهابات بە ئاسانی بەکار مەهێنێت او تم بەکارهێنانی جگەرم یارگەر هۆکارن بۆ گەڕانەوەی تەشەڵۆک لە مەعدەوە بۆ سوێنەجێک چونکی دەرمانیە فتقی ناو پەنچک کاتێ لە منطقەیە لە ناو پەنچکە فتق ڕوودات و زەختەکاتە سەر مەعدە و ئیلەکان دەردراوی مەعدە بچێتەوە بۆ سوێنەجێک و کێش زۆری نوێم خاڵ کێش زۆری کەسی کە کێشی زۆر ڕووخڕەوە ئەویش فشارەکات چۆچەوەی ناوورگی زیانەکات و حاڵەتی بۆ دروستەکات دوێم هۆکار دووگیانیە ئافرەتی دووگیان بۆی منداڵەکەوە ڕەحمی ینی فشارەکاتە سەر ڕیخۆڵە و سەر گەدە و تەشەڵۆک گەڕێتەوە بۆ سوێنەجێک خاڵ یازەهێنین دەبێت هۆی گەڕانەوەی تەشەڵۆک لە مەعدە بۆ سوێنەجێک کەمی ترشی ئێدسی هەڵە کەمی ئەو ترشەیە کە باسمان کرد ئەو ترشەی کە باسمان کرد فکر کەم بێت چی ئەبێت ئەم ترشەی کەریێرە هەیە کە لە مەعدە هەیە وەرگری تایبەتی هەیە لەگەڵ چی لەگەڵ ئەم دەرگایانە کاتێککە ئەم ترشە بەر دەرگای مەعدە ئەکەوێت یەکسەر دەرگاکە داخرێت ینی وەرگری تایبەت هەیە کاتێککە ترشەکە پری ترشەکەی تابیعی بوو یەک وەسیە بوو داخرێت یان ئەگەر چی بێت وتمان ئەگەر ترشەکە لەگەی پرش بوو یاگەر ترشەکە بوو پێویست هەبوو داخرێت بەڵام ئەگەر ترشەکە کەم بوو یان پلی درشێتەکەی کەم بوو ئەو کاتە ئەم دەرگایە یازی پێویستی پێ ناکات و ئەگری تایبەتەکانی دەرگاکە وەکو پێویست ئاماژەی پێ ناکات و ئەکرێتەوە کە کرایەوە ئەم دەردرا و ترشمەشە لە تەشەڵۆکە گەڕێتەوە بۆ سوێنەجێک ینی لێرە بۆی کەمی تەشەڵۆکەوەیە ئەگەڕێتەوە بۆ سوێنەجێک چی هۆکارێکەکە وا کاکە تەشەڵۆشی مەعدە کەم بێتەوانێ یەکەم بەکارهێنانی سیستەمێکی خواردنی خوێی کەم بێت خوێی تانە بێت لەمەی تەشەڵۆک HCl HCl هایدرۆکلۆریک لە چی پێک دێت لە ئاو لە هایدرۆجین و لە کلۆریک پێک دێت بۆیە خوێی HCl کلۆریتیایە و پۆتاسیۆم گرنگە و کەسەکە ئەو کەسانی کە پۆتاسیۆم بەکار باش بەکار ناهێنن ینی چارە ساتەکان و سەد ساتەکان زۆر بەکار ناهێنن نەقسیان بۆ دروست دەبێت و کەسەکە ئەوی کە ئاو کەمە خوات دەبێت ترشی HCl بێشێکی زۆری لە ئاو پێکاتوە ینی زۆر زۆر گرنگە خوێ و ئاو و پۆتاسیۆم بەکار بهێنێ دووەم وەکار کەوا کە ترشی گەدەک کەم بێت ترشی HCl کەم بێت چیە لوتیە لە بەکارهێنانی زۆری دەرمانی ئەنتی ئەسید دژە تەشەڵۆک ئەمە دەرمانی دژە تەشەڵۆک مانە یان ئەو دەرمانانی کە ڕێگریەکە لە دەردانی پرۆتۆن وەکو دەرمانی ئۆمپرازۆلە لە سۆپرازۆلە یان هەموو ئەنتی بەشێوی شروبی داخرمان بەشێوی حەبی داخرماندن هەیە کە ڕۆشتن هەیە ئەمە ترشی کەمە کاتەوە ئەو کاتی ترشی گەدە کەمە کاتەوە بەس دوایی ئەگەر زبێت و زۆر بەکار بێت کێشە دروستەکات و دەبێت ئەوەی حتا هەرزدەبوونی خۆراک و پرۆتین بە شێوەیەکی باش و هەڵنەبژینی مادە خۆراکی باشەکان سێم هۆکار کە بێت ئەوەی کەمی ترشی HCl گەدە خۆراکی خراپە لەوانە گلوتین کە لەگەن مجۆیە هەیە کاتێککە کەسەکە ئەو نانە ئەخوات چی بێت ئەم ترشی کە دەردرێت بۆی تۆ خواردن هەرسکات ئەو گلوتینە هەڵیمژێت وەکو ئیسفنجێک هەڵیمژی ئەو ترشەکان بێت وەکو ترشەکان بۆ ئیسان ئەم دەرگایە ئەکرێتەوە ئەم دەدراوە بەشێ لە ئەنزیم و شلەکان ئەگەڕێتەوە بۆ سوێنەجێک بۆیەت نان خواردنێکی زۆر زۆر خراپە بۆ گەڕانی تەشەڵۆکی مەعدە و هەروەها شەکرەکە و شیرینیەکان التهابات دروستەکان و خراپە زۆر باش نیە و کحول خواردنەوەکان خواردنەوەی کحولی زۆر زۆر خراپە یان ئەو خواردنی کە ئۆمیگا شەش زۆر تیایە بەڵامێنە بە ئۆمیگا شەش وەکو زەیتی گەمەشامی سۆیا یان خۆراکی خێرا و خۆراکانی کە خۆراکی ناتەندروستن وەکو پێویست ڤیتامین تخمەکانزەکانی شی تیانی ئەو کاتە ترشی HCl دروست دەبێت باش دروست نابێت وەکو پێویست کەم دروست دەبێت و هەبێت ئەوەی تێکچوون لە دەرگای گەدە و بەهێمێنانی HCl ترشی گەدە کەمە بێتەوە چوارم کار بود کمونی ترشی گدا تمامی غده یعنی غده تمام او درسته کات پنجم کمی زینک و یودا او درسته کات ششم زار خوری که زار خوار نخواد او کات ترشی گدا کم بیت وفريان أكيد أخرى كارسكات كاترجي كم ولا قديا نرجع يسر سروا لما عندك أكلته حاول تم شو نتمنى كنسكا كاتي كاتي نتمنى برشي قدر جاء ما عيدش كم ترجي درستكات وكبر بشي لبشا كاين تري لشكا وكو بيبسي جناكا وشي أشياء درستكا شارة سر شيا بين سر شارة سر شارة سري قراني تشعر شي قدا ذلك بين هو كاركان إما قطعك هريك لو كاراني كهما نقتها معنا وزمع لي أنا باشا بي يكم بيتين هذا كله رايت يعني ترشي كاترين أقدر ترشي كمان كامبو ترشي قدا كامبو وكسر استكا دائما بعدي بوغانا كاد إضافي كم بشوي كبسول هي وكسي بصفار وبرتمسيت أتواني باش بيت دنيا سركة سركة يا أي ليمو ترشي زوزورة نزيك لا ترشي قدا ويقوسي ترسكة يا رمتي دربو حالته باشا كاد سيم خوان كلرم كلرم زوزور باشا دابتي كلرم خوش كرا يا رمتي دربو برغي كتن لقراني ترشالوك لا معدو بو سيرنشك شارب كم كرنا يستريس وفي شعره بوي كان كسا زوب خيبت وروشن جولي هبت ولا يعني روحي بيس كالا برخوا عبادة والتزامات ديني باشي هبت وبينجم انجان هاني روجي بشار بشار كسا كا هاني يورو يبارا خوار من بخوات لاني واز لبنت زوزار السودي زور لبنت وكارناني زينك كارنوسين كانتكا زينك نقص بي ترشي قد تشي بدر استبت وبكارناني فيتامين دي هشتم بروبايوتيك مكارناني بروبايوتيك سودي زورا وشاشكان شار السركات و نویم باش جوینی خواردن او خوراکه کنده که ما باش ای جوین ما که اگر ترشکش او پیویز نبو دانی او خواردن هرس کند و کداری هرس برد بباشی انجام بدرید و بیتوی در اینانی دارم جوینی ویتامین تو مکان زنکا برزان اگر ابزانیاری بنای تو گرنگ بسوده بلایو کوا بینی را با حوره یکت با دوسته یکت و تعقیب که و اما علومات رو بگینه به زربه کسا کن بوچی بتاکو زادرین کس لطاکی کردی بینری ام برنامه ویدیوی بید تاکو تاکی کردی من تندروز بید دور بید لنخوش یکن بخواد تنس بیارم.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءة للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لهاو بشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في

0: أرسلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داي دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شوين يرزقار بون يبنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو پیغمبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريت لسر فترت دمري وباكو تاش تيكت بيت كدا يليت سنتا اگر لشي گرانبو دز نوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرت ايا يچيك لئيما دتوانت بخويت بلش گرانيوا فرموي بلي اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تفدکات بلای چپی دا دو سيجار پنا دگري بخداي گورا لشيطانو لخراپي اوي كا بينيويتي سي للايكاز باسي ناكاتو ناي جيارتوا چوار لسر اولا يو وردگاري كا لسريبوا بنت هل دستيو نواج دكات اگر وستي ذكري داس لچين لخوداو خولين كوتن
0: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيطي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكاس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلير السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هناك كان يخوش بيقر بهين دي الدرياو كفكان يشبه لها مستيك ريسر زويدا

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماء

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: جی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامی لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا وبست

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم